0: وصلنا لغزالة وجومين العالية والمتلين جالطة وسونين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة التلة الشقيقة والختمين وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قركم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة كيف غراب والمبتوح وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرايا المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
10: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

أحد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

أحلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: الأيام.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: على أكسجين أفهم
1: أحلى سباح.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، بالمحبة نلتقي بالمودة نتواصل. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كان، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية زملائنا الأفاضل، زميلتنا أمل مرام الهزلي، صديقنا سيم محفوظ، نادية شعبي والفجندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قل لكم بداية أسبوع طيبة، كلها نشاط كلها محبة كلها ألفة وإخلاص وإبداع في العمل في هذا اليوم الاثنين 13 جويلية 2026، 28 محرم 1448، التوقيت 6:54. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربي العمل عليك وشد فيك، إن شاء الله ربي يوفقنا في كل عملنا. سيسروا إحنا في الطريق واحدة واحدة، فما إشارة تمروا نحترموها، وربي إن شاء الله يوصل الجميع إلى المكان اللي إحنا قصدي ربي ليه، ونرجعوا زاد لديارنا لباس في أحسن الظروف والأحوال. بنسوي الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. هنا باختصار فما حديث في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أحدكم إماعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. يعني لازم تكون عندك شخصية هنا، كذا معنى الناس عملوا الحاجة الباهية تعمل كيفهم، عملوا الحاجة خايبة تعمل كيفهم. لا، هنا يزمك تكون عندك شخصيتك أنت، تتحكم في أفعالك في تصرفاتك في أقوالك. ولهذا إذا كان برشا عباد، أنا البارح واحد متكلم يحكي معايا قال لي والله عملت قبل حاجات وغلطت مع ربي ومع روحي وكذا، تورجعت ربي، لكن وقتي هو مستقر مع زوجته وربي هني كل إنسان وكذا، يجيوا أصحاب السوء تقول فك عليك تاخي ديما مع زوجتك يمشي معنا وكذا ممكن ما كنا قبل. هو لا، هنا يلزم تكون عنده شخصية. وبالله كي نشوفوا كوبل سعداء خليهم سعداء، كان صاحبك قبل ما يتزوج بعد كي تزوج شد طريق معين ويحب ينضبط مع ربي ومع زوجته ومع العباد خليه هكاكا، وتواتي مرة تقعد معكم في قهوة من عشنا في حديقة في حاجة، أما الحاجات الخائبة اللي كان يعمل فيها معكم قبل خليه يعيش ساعاته مع زوجته، فما تفاهم فما انسجام فما تكامل، متحسدش صاحبك عليك السعادة بينه وبين زوجته، واتمنى له الخير اتمنى له السعادة، وقول أيضا ربي هدينا كما هداه هو ربي للطريق المستقيم، على خاطر سيدنا عليه السلام قال لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في النهاية نقدم الخوي الغالي مضرب الرحومة تلميذي سابقا توا عامل بشركة نعزيه في وفاة خوه حسن بالرحومة، وربي إن شاء الله يرحمه وينعمه ويرزق أهله وذويه زميل الصبر والسلوان. ربي إن شاء الله يحفظ لنا بلادنا تونس الحبيبة، تونس الغالية، من كيد الحقودين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ونخليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة أم آدم، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أكسجين.
0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
3: تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
4: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
5: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
6: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
5: إن شاء الله خير.
6: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
5: يعني تبدل اسمها كهوة؟
6: بالضبط، نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
5: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
11: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
12: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس والليتاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشتر بشتر.
13: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
12: أما ديما نحتار شنو ناخو.
13: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
12: إكرون سولير ب 19900؟
13: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
12: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
13: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
14: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل صنيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: الغالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.
4: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل. 7:15 دقيقة بداية أسبوع موافقة للجميع. اليوم الاثنين 13 جويلية 2026. ليامات قاعدة تتناطر كما نقولوا احنا. اوني لو 13 جويلية. دونك عدنا بيه الشهر دخل 1 جويلية. اليوم 13 جويلية. ان شاء الله في الخير وربي متعكم بالصحة وطول العمر. في نهارك زين معنا أمل كوتي رياليزاسيون مرام من قسم الأخبار تسموها في المعرض الأخباري لسبع ونص ورفقني سي محفوظ الجراحي. مرحبا أهلا وسهلا.
5: صباح خير نهار سعيد نادية. تحية لك تحية إلى الصديقة الزميلة العزيزة أمل إلى أيضا طرابلسي. عفوا
4: مرام الهذلي
5: مرام الهذلي ونشب عليهم ديما. إذا تحية الفريقنا الصباحي الذي يرابط هذا الصباح في على أمواج الأثير إلى مستمعين وإلى مستمعاتنا العزيزات. والله نحب نقول لك إن شاء الله الوالدة لاباس.
4: شكرا سي محفوظ.
5: علمت منذ قليل معناها بالوضعية نتاعها الصحية إن شاء الله لاباس. وولدتك صديقة وبنت حومة منذ كانت قبل ما تجيبك انت.
4: نعم نعم ربي فضلها وربي طول في عمرها.
5: انا وياها من جماعة عليسة
4: بالصحة.
5: انت تحية صباحية لكل مستمعين ومستمعاتنا وتحية تونس.
4: تحية تونس تحية لتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. مرة أخرى بداية أسبوع موافقة ونشيطة للجميع. بعد شوية نعطيكم فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم. لكن ماشي السخانة بعد ويكاند شهدنا فيه ارتفاع في درجات الحرارة. ما زلنا باش نشهدوا ارتفاع في درجات الحرارة. والمهم نعرفوا كيفاش نعيش ونتصرفوا في ظرف كيف ما هكا. ما نعرضوش سورتو ما نحاولوش انه

0: قاعد في الشارع حتى من الصباح للتيح كما نقولوا من 8 متاع الصباح حتى للعشرة والعشرة ونص متاع الليل يعني
1: مش معقول
0: ضرورة صافي
1: مقبول بأسف الغالب هذه ديما احنا نتكلموا كوسيلة عليها ديما نتكلموا نحاولوا كما تقول انت بث الوعي عند الناس يا ولدي ولا ولادكم راهو ثروة غدوة الحي لو هذاكم مواطنين غدوة لو هذاكم شعب غدوة شعب غدوة معناها باش يقوموا بمهام الدولة باش يهزوا حياة كاملة حضارة كاملة راهي الحضارة تتبنى كيف جيل يسلم المشعل إلى جيل آخر بالعمل وبالعلم وبالبحث وبالابتكار وبالمهارات وبالواحد يعني تلهوا بصغاركم تلهوا بصغاركم ورغم ذلك تلقى الصغار هذوما في القائلة وتلقاها في الليل أكثر بعد نص الليل بس ساعتين تاع الليل مازال صغير يجري في الكياس ويحسس
0: دونك طقس سخون نورمالمون صغيرات يبداو في الدار دونك راهو اللي مستحفظ على صغيره واللي صغيره في الدار واللي ما يخرجش في القايله وما يخرجش في الليل ومحافظ عليه ويقدم له في التوصيات وصغيره يسمع الكلام مش معني باللي نقولوا فيه ايما فما فئه كبيره الحقيقه من الاولياء اللي كمان فما
1: لا مبالاة
0: بصحة صغيراتهم من غير المعقول اللي قاعد صاير
1: لا مبالاة وكل إناء بما فيه يرشع
0: نعم اليوم الاثنين 13 جويلية 2026 تسمعوا الميتيو ميتيو ميتيو ميتيو يتسم طقس الاثنين 13 جويلية 2026 بسحب قليلة بأغلب المناطق تتكيثف بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب والبحر مضطرب وبالنسبة لدرجات الحرارة في انخفاض بالجهات الشرقية تتواصل المرتفعة بالمناطق الغربية هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي نشربوا برشا ماء المهم والأهم أنه وقت الذروة إذا كان ما نجموش نخرجوا ما نخرجوش من 11 حتى للأربعة رجاء الماء للحيوانات نعطيه الماء للحيوانات وزيدا ما فيها باس إذا كان احنا معناتها بيق بالإمكان أنه نعاونوا نشريوا البيب زمان لأعوان النظافة إذا كان فما عمال الحظائر إذا كان فما البنية زيدا كيف كيف اللي معرضين للشمس نذكروهم حتى شيء في الوقت هذا نذكروهم بالماء شربة ماء درجة الحرارة في القيروان 48 درجة مع الشهيلي برشا سخانة بالنسبة لدرجة الحرارة مرتفعة الرجاء وضع أواني
1: اللهم نسألك اللهم نسألك أن ترفع عنا هذا وأن يذهب الصيف بسرعة كبيرة
0: شوف سي محفوظ ماش باش يمشي الصيف بسرعة كبيرة حتى ولو كان
1: أنا نطلب في ربي شهر يتقشع أنت قلتي 13 جويلة إن شاء الله يولي 30 جويلة غدو
0: باهي الرجاء وضع أواني المياه للحيوانات درجة حرارة مرتفعة الرحمون يرحمهم الله دونك تلتفوا بالعبيد وتلتفوا بالحيوانات وتلتفوا برواحنا الناس الكل هاك ترا في الحرائق حرائق في جبال زغوان وحريق جبال زغوان اللي مازال تواصل حتى الساعات متأخرة رغم المجهودات الجبارة اللي قاعد يبذل فيها الجيش الوطني والحماية المدنية وأعوان زيدة الغابات ما زالت النيران تلتهم مساحات واسعة من الغطاء الغابي ظروف مناخية قاسية حرارة مرتفعة تضاريس وعرة مسالك صعبة لكن العزائم صامدة من أجل ما تبقى من الثروة الغابية والزيتين كل الشكر والتقدير لكل المتداخلين للجيش التونسي الجيش الوطني الحماية المدنية أعوان الغابة هاركم زي راجعين ومواصلين طريق السلامة للجميع
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
3: يلا فلا جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة

0: دينار لافز وبرشا كادوات اخرين.
1: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافلة كادوات مليان لجو.
0: عندك اورانج.
2: هاني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وأنت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ما لكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 000.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua wes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou bensiha al-karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني. الطحينة، وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغت سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين أف أم.
2: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين أف أم.
4: المواد الخبيرة على موجات أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا شهد شاطئ منطقة كاب حمام بعمادة مرنيسة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية يوم أمس حادثة أليمة مثلت في وفاة شاب عسكري يبلغ من العمر 36 سنة أصيل ولاية قبلي غرقا. ووفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول بالمنطقة فإن الهالك تحول إلى هذا الشاطئ غير المحروس للسباحة رفقة مجموعة من أصدقائه أين لقي حتفه غرقا وتمكن عدد من المصطفين من انتشال الجثة وإخراجها إلى حافة الشاطئ. وعلى إثر ذلك تم إعلام السلطة المعنية وتحولت وحدة الحماية المدنية على عين المكان. وبعد المعاينة تم تسليم الجثة إلى وحدات الحرس البحري الذين قاموا برفعها بعد استشارة النيابة العمومية وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قتفة ببنزرت للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. كما تم فتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة حسب مراسلة أيمن المحفوظ. وعلى الصعيد الوطني تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 جويلية الجاري جلسة استماع إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. وتتمحور الجلسة حول الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مصدي الخدمات الصحية. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كافة منظور الاتحاد العاملين في قطاع النقل غير المنتظم وهم النقل الريفي واللواج والتاكسي الجماعي والتاكسي الفردي إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج لليوم الاثنين 13 جويلية 2026. كما أكدت الجامعة في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية والتمسك بطرق النقابية المسؤولة. كما دعت جامعة النقل السلطات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية منظورها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات التي قد تستهدفهم بسبب انتمائهم النقابي مؤكدة على توفير الدعم القانوني والنقابي لكل من يتعرض لأي تجاوز على خلفيات مواقفه النقابية. هذا ويذكر أن مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يرفضون اليوم إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي في كامل ولايات الجمهورية وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وفي أبرز أخبار العالم تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بصواريخ وطائرات مسيرة يوم أمس. استهدفت إيران خلالها منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج كما أعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي. وكانت هذه أحدث الضربات في سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة في إطار سعي إيران لفرض سيطرتها على الملاحة عبر المضيق إلى أن القصف أحدث شكلا تصعيديا حادا في وتيرة الهجمات ونطاقها. نهاية المواد الإخبارية منتهلكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
5: أكسجين أف أم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف سني حافلة كدوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدوات ملي يلا جو
5: عندك أورانج.
6: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
8: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس امبيونس وموزيكا عومه وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 نتاع الصباح، البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة، توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. سيسر ويحكم الناس الكل توا 8:08 وقيت الكود كور. أهلا وسهلا سي محفوظ.
2: أهلا بك. مرحبا بكل الفريق معنا. كذلك اليوم كود كور اخترنا رائد من رواد الموسيقى العربية. هرم من أهرامات الموسيقى العربية. اللي هو الفنان القدير فريد الأطرش. فريد الأطرش كما هو معروف معناها من عائلة سورية، هو في الأصل هو فهد فرحان إسماعيل الأطرش. هو فريد فهد فرحان الأطرش، هو من عائلة سورية. أبوه كان مناضل كبير، أمير هو. أبوه كان أمير، هو أمير، وأمه علي المنظر اللي هي كانت أميرة هي أيضا من قبيلة الدروز أو من جبال الدروز في سوريا، ونزحت بهم بعد الاستعمار الفرنساوي ما ضايق عليهم، نزحت بولادها إلى لبنان ومن لبنان إلى مصر. كان هو وأخته، أخته أمال اللي أخذت اسم لقب فنانة اسمهان، وبقى هو بقى يشتغل في مصر ودرس في مصر، وتطورت الموسيقى عنده وأبدع في الموسيقى. الأغنية اللي اخترناها اليوم لسببين اثنين. أول حاجة للفنان الكبير هذا، ثم أن كاتب هذه الأغنية الشاعر الذي كتب هذه الأغنية هو بيرم محمود بيرم التونسي اللي عاش في تونس واللي هو من أصول تونسية، والأغنية هذه تتغنى أيضا بالمغرب العربي، بالشرق العربي، تتغنى بالبلاد العربية، ولكنها تتغنى أيضا بتونس. على ذلك اخترنا هذه الأغنية اللي يعرفوها السادة المستمعين تويكا، اللي هي بساط الريح اللي غناها، وغناها في تونس، وجاء مرتين لتونس. عام 51 جاء وغنى، وعام 52 جاء وغنى، لكن عام 52 ثم مفارقة هنا، جاء باش يغني الباي وقتها طلب منه يجي القصر قرطاج يغني له غادي. فرفض فريد الأطرش وقالوا لا، تهبط أنت تجي المسرح، ولو هيئوا مكان لوج كامل للباي والحاشية متاعه، وهبط الباي وللمسرح مع الشعب وحضر الحفلة بتاع فريد الأطرش.
1: بسات الريح في الكود كور. مدام سامية تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، بداية أسبوع موافق للجميع. كاظم الساهر سيدتي، كان ممكن سيدتي الجميلة، أما سيدتي الجميلة راغب مش كاظم الساهر. سامية أنا في الخدمة نحب نسمعها، دونك يا إما سيدتي وإلا سيدتي الجميلة. إذا كان سيدتي الجميلة راغب ثبتنا مليح شنو اللي تحب تسمع مدام سامية. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين، راجعين. Yeah.

0: زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عصيمة، مرحبا بكم الناس الكل. 8:17 معكم حتى للحداش في نهارك زين. دونك تسمونا في بوان اكتو فريمون عن الاكتواليتي كيما عودناكم الناس الكل. بوان اكتو بونجور ألفا، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا نادية، صباح النور سي محفوظ، تحية كبيرة لكل أو في إذاعة أكسجين أفام، نهاركم أسعد

0: واليوم نفتخر بالمستشفى الجهوي في مازن بورقيبة قسم أمراض القلب اللي هو قسم جامعي حاضر بحثنا نادية دكتور
1: هيدي بن سليمة رئيس قسم أمراض القلب والشرايين. أهلا وسهلا مرحبا.
2: صباحي مدام نادية. صباحي محفوظ.
3: أهلين مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: صباحي كيف مستمعي أكسجين أف أم.
1: مرحبا نورتنا دكتور. دونك عودتنا ما تجيش يدك فارغة جامي يعني أبداً. كل ما تجي تبدأ يدك بارك الله بلينا بالخير وهذه حاجة ما تنجم كنا تفرحنا. لكن باش نرجع جوست عن بإجازة ألفا أنت قلت نسمع فيك بكري في الأوف وكلمة عجبتني صوتكم أمينة وأنا تبنيتها خاطر عشت حكاية في الويكاند نحكيها بعد شوية تخص المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة اللي احنا نطمحوا ديما انه يرجع جامعي كما كان ان شاء الله ان شاء الله حلمة تتحقق. لكن هيد نبدأ بالإنجازات تنجيو من بعد للصوت منتها صوتكم والرأي رايكم دكتور. أهلا وسهلا مرحبا من جديد. دونك قسم أمراض القلب والشرايين أجبتنا جوستومون من نهار الجمعة نعرفوا دايوغ احنا ما يصيرش نحبوا الدكتور يقول لنا
2: هو مش إنجاز طبي هو جديد في الماكينات اللي عندنا في التطلب التقصي مش إنجاز ولا
1: أما نجاح. آخر نجاح إنكم جبتوها معناتها
2: أي نجاح أنا ضعتها ولكن العادة
1: ولا إذا نجاح مادام
2: مش نجاح طبي نبغى نجاح إداري ونجاح فهمت
0: هو نجاح هذا يساهم في نجاح طبي تبدا عندكم الماتيريال الجديد يكون فما نجاحات طبية
1: الجهاز اللي جينا دكتور اللي قلت من وقت آخر مرة جيت بحضينا قلت ليلي محكي ليش
0: قلت عنا مفاجأة
1: قلت عنا مفاجأة ودوبة معنيتها تصير الحكاية تتحقق نرجع لكم
2: والله عندك الحق صحيح ذكرتني
3: ما تنساش
2: هي الحكاية أنا في بالي بيها من شهر ديسمبر اللي فات وصحيح جيت لهنا في شهر فيفري ولا مارس دونك صحيح حكيت عليها هكا شوية وتوا معناتها الحمد لله
0: احكينا على حاجة أخرى في انتظار زادة تكمل
2: إن شاء الله إن شاء الله فهمت
0: هاكا نخليوها ميسالش
3: سمع حاجة فلسطينية
0: إن شاء الله
3: ديما فما تربية
2: دونك هو الشيء الجديد جديد أنه كيف ما تعرف النادي عندنا في مازن بورقيبة قاعة قسطرة وش نعمل فيها قاعة قسطرة نعمل تقصي العروق من الناس ونشوفوا كيف عندهم استعدادات ولا ما عندهمش استعدادات وكان عندهم استعدادات مع تأغال بيت المضات نصرحوا العروق ساعة نبعثوا يعني عمليات هذيك حكاية أخرى فهمت الجديد أنه ساعة تقول تعمل تصوير عروق المريض فأخ انسداد تعرفش ليه هو ضويق شوية ليه هو برشا بيناتهم بين وبين بين تقول زعما نخليه بدوية وحده ونحط دوسو فهمت قبل معناتها كيفاش كنا نعمل كنا أنه نزيد وتصاور نحسن وهكا بناخذوا قرار بالعينين وكان احنا مانيش متأكدين 100% تهبط الميز من الطاولة تبعثه يعمل دي زيكزامان في بلايص أخرين فهمت هكا تعرف اسكو تحط دوسو ولا فهمت وفما طرق تقنية حديثة تجمع معناتها في وسط الطاولة تعرف أنه هذاك انسداد لازم دوسو ولا أمشي ليس غالية فهمت في كل مريض باش تقعد تصرف زوج ملايين ثلاثة ملايين أربعة ملايين هو مش ممكن تو شنو جديد أنه جبنا نهار الجمعة حل هو في إطار تقنية اسمها QFR فهمت وهي تقنية وهي تقنية فاليدي بالإنستانس انترناسيونال فهمت في الميدان هذا وشنو تعمل أنه هي تعمل التقييم الوظيفي للإنسداد اسكو الإنسداد هذاك معناتها كان هو هكا انترميديير اسكو تركب له لوسو ولا تقول لك ليه هذاك راهو مش لازم تنجم تخليه هكا فما
1: يعني تقطع الشك
2: تربح اول حاجه تربح الوقت مش تحبط المريض ثاني حاجه تربح الشك ثاني تنجم عباد تقول انه معناتها قبل تنجم تقول تركب لهم لوسو تولي معاش تركب لهم لوسو وزاده دونك فهمت معناتها الناس كل رابحه دونك اقل وقت والمريض في سما يلقى حل مشاكله هذا أقل هذا معناتها مصروف تاع فلوس هذا خاطر الماتيريال غاليين فهمت دونك ولا
1: يعني الإطار الطبي يرتاح والمريض زاد كيف ربح برشا وقت
2: القوة في هذه التقنية اللي دخلت أنه أول ما تدخل في الجمهورية التونسية في المستشفيات العمومية هي دخلت الجمعة اللي فات في نفس الوقت لأربع مستشفيات مستشفيات مدنين زوج مستشفيات تاع سوسة فتحة حشاد وسهلول ومازن بورقيبة
1: يعني تحب تقول لي مش نجاح هذا يعني طبي هذا نجاح

0: إداري كما كيما وصفت أنت دكتور بامتياز بالحق. احنا راهو قلت لي قد من وقتيش من ديسمبر من وقتيش وانت تضرب عليها الآلة هذه دكتور؟
1: أنا في بالي بها باش تدخل من ديسمبر مش نضرب عليها. أنا في بالي بها من ديسمبر ومن ديسمبر قاعدين نأهل ونحضروا الشيء هذا. ما هو مش دولة هي اللي اقتنيتها، هي شركة خاصة مش نقول شنو الاسم. شركة خاصة بون في تار أنه تعمل ما تتعمم وتحب تعمل شوية قذب للطب. دونك جابت الشيء هذا ومعتا تسمى جديد ومعتا بشيجيب برشة حلول للطبيعة.
2: هو هذا يعتبر ريكومبونس بالنسبة للنجاحات اللي يقوم بها قسم أمراض القلب في منزل بورقيبة
0: بكل تواضع. ميسي لشراو
1: ليه
0: وميسي لشراو دكتور بكري
2: في مجموعة مجموعة الطبية الشباب الحق متميزين في القسم.
1: حتى الحل هذا اللي يجي راهو مش سهل هكا يدخل، هو غالي شويه ويعتمد صحه الشركه كي يجيبوه وبرسم تسمى تقنيه متطوره جدا. فهمت معناتها اللي قيمتها ياش معناتها وباش تجيب نوع من الحلول، بعض الحلول بالنسبه من المرضى. فهمت تجيب من الحلول وباش تربح كل ما هو قلنا عليه قبيله،
0: تربحهم فلوس تربحهم وقت تقطع الشركه،
1: تربح الدوله التونسيه الفلوس. خاطر علاش؟ خاطر الدوله هي تشري الماتيريال. فهمت الدوله باش تربح فلوس. بون كان جانا بريفير او المريض ويربح يعني الدولة التونسية هي اللي باش تربح لهنا.
0: اي ما هو اذا كان جوستو حتى
2: الدولة التونسية
0: المريض يلقى في المستشفى عمومي ما يدفعش فلوس زايدة. هو معناتها ما يضطرش انه يمشي
2: فما تكفل بالكلام زايدة من الامراض القلب.
3: حرص السيد وزير الصحة الجنرال مصطفى الفرجاني اللي اكد الزيارة نتاعه وانت تثبت عليها، اللي قال معناها اقسام المستشفى الجهوي باش نردوها بشوي بشوي تطعيمها لأن تعود إلى أنها مستشفى جامعي. وهكا قسم القلب بمنزل بورقيبة بصراحة هو قسم جامعي بدون منازع، ومام حتى الخدمات اللي فيه جودي بيان معناها خير حتى أفضل من برشا بلدان أوروبية. هذا بشهادة ناس البرة يا حكاولي. دونك برافو بالنسبة لإدارة المستشفى العمومي تاع منزل بورقيبة، وبرافو لسيادتك معناها زاد أنت محامي كبير على القسم، وبرافو للفريق الطبي اللي معاك.
2: فريق الطبي والشبه الطبي
3: صورة حلوة ياسر فريمون في البلاد، ويلزمنا نتكلموا بافتخار ونهزوا روسنا ونقولوا بالصوت العالي كما نقولوا في الإذاعة نتاعنا راهو عندنا قسم قلب يقودوه رجال آمنوا بالقطاع العام وقاعدين يخدموا في الشعب التونسي.
2: رجال ونساء سي محفوظ،
1: هكا نجاوبك سي محفوظ في ثلاثة نقاط.
2: رجال ونساء خاطر انا مشيت وريتهم خلية نحل بالحق، تحية كبيرة له
3: وكلهم انا كل عسكر فريمون برافو برافو برافو.
1: هو سي محفوظ هكا نجاوب عليك انت في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى راهو تحية للسيد الوزير الجنرال مصطفى الفرجاني، هو ماش مو في بالك مدام انه عندنا قاعه قسطره جديده باش تركب عن قريب في منزل بورقيبه. ما مازلنا في الاجراءات الاخيره في اللمسات الاخيره مع عن قريب نتصور هنا بين شهرين وثمانية شهور نجمش نقول لك نجمش وقتاش ما تسمىش بعيد. فتسمى قاعه قسطره من اخر نوع اخر طراز خير من اللي عندنا توا مش موافقين. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه علاش احنا نعملوا هذا كله؟ خاطر الانسان كي يبدا يحب يولي مسؤول سواء مدير رئيس قسم أي مكان في المسؤولية ثم عنده زوز أهداف. الهدف هو بالطبيعة تسيير وين هو البلاصة اللي هو مسؤول عليها، والثاني يعني يحاول يقدم بها نجم بالطبيعة مش ديما نجم نقدم كيما نحب. ومع الأقل ما هذاك هو الهدف أن واحد يتحمل معناتها ياخذ اللبس نتاع المسؤولية. وثالث نقطة ثالثة نجاوب عليها، أي نعم معناتها الخدمات والعمل اللي يخدموا به سواء معناتها إطار الطبي ولا شبه طبي في مستشفى منزل بورقيبة عموما ومعينا في قسم مرض القلب خاصة، معناتها نحييهم وبرشا تضحيات وبرشا تعب. فهمت
0: مرة أخرى نشكرك دكتور هادي بن سليمة رئيس قسم أمراض القلب والشرايين. دونك حكينا في التفاصيل، مبروك تركيب جهاز كيفاق في المتطور لتقييم كما تفضل الدكتور وقال تضيق الشرايين التاجية هكا داخل قاعة قسطرة القلب، القسم من أوائل أقسام أمراض القلب في المستشفيات العمومية في تونس كما أكد سي محفوظ وكما نعرفه. دونك مبروك للمرضى وشكرا دكتور. أنا قلتها ونعودها يعني ما تبخلش علينا بالشريك
3: وقتاش جينا مرة أخرى وتجيب حاجة أخرى
0: إنجاز طبي
1: يا إنجاز
0: يا
1: حاجة جديدة جيت
0: ما تبخلش علينا.
1: هو كان كي تركب القاعة قسطرة جديدة نتصور بشكل
0: مرحبا مرحبا دكتور. فاصل إشهاري، راجعين إن شاء الله، نهاركم زينة.

0: حافلة كادويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج. من توا حتى الـ 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون إنترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كادويت أخرين.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كادويت. مليان الجو
1: عندك أورانج.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين. صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات جلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.

0: في السماء الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
6: راديو أكسجين FM. صوتك بالصوت العالي.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: رحبوا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع. 8:47 دقيقة. أهلا وسهلا عسلامة مرحبا بلي يسمع فينا من تونس ومن خارج حدود الوطن. متابعة كبيرة كبيرة كبيرة لينا من مستمعين ومن مواطنين توينسا خارج فعلا. حدود الوطن سلموا عليهم وقولوا لهم إن شاء الله نهاركم زين. ألفا
2: أهلا وسهلا نادية مرحبا بك. كليماتيزور بالحق الدنيا سخونة البرة ما الكليماتيزور سيسر واحكم بالحق ينقر
1: الصوت يمشي
2: صوتي ويجي يمشي ويجي بالحق سيسر واحكم دنيا سخونة برشا أشربوا الماء ومشيوا في الظل اللي ماشي بشي يقضي قضية ومش ناس خارجة تقضي في قضيتها بداية أسبوع ونهار اثنين في المقابل نلقاو الإذراب متاع النقل تاكسيات الواجهات نقري في سيارة سياحية متاع النقل كيف كيف عاملين إذراب فما زادة شكولي مش عاملين إذراب يخدموا ناريتها مصباح فما تاكسيات تخدم فما الواجهات تخدم شاء الله ربي يعاونهم الناس الكل عندهم الحق يطالبوا لكن في المقابل جاونا برشا تليفونات يقولك يا أخي كيفاش الطالب تزيد في التعريفة أنت تطلع تحل التاكسي تلقاها 900 قداش تحبها توالي 16 100 17 100 قداش بتكلف لك كيف كيف برشا تاكسيات أخرين يقولك أنا ما يساعدنيش يزيدني في التعريفة ينقصولي الكليونات ما عشيت لن ترسليش نقعد إن ندور نخيط في البلاد وانا ندور هكيك نخسر نخسر ليسوت ولا المزوط
1: في الكربيران كل
2: ما عشت نجم أنا بيدي قالت ما يساعدنيش زمان نلقاو أرضية تشاركية وحلول توافقية علاش ما يتمش دعم المحروقات بالنسبة للسيارات اللي قاعدة تخدم السيارات المهنية علاش ما يتمش مع ذا تدعيم قطاع الغيار راهو اللي قاعدين نراو فيه راهو غلاء فاحش متاع قطاع الغيار متاع كيف كيف الكرهب الكرهب اللي كانت ب 14 وليت ب 60 هكا شنو يحكيو التاكسيات راهو قالك غلاء كبير برشا وشكون يتحمل مسؤوليته الله اعلم شكون تحمل مسؤوليته اما شكون باش يهزها المواطن راه
1: المواطن
2: هزها المواطن اللي باش يمشي
1: الشهر
2: المواطن الشهر باش يمشي يخدم باش يمشي للسبيطار باش يمشي يقضي قضيته يلزم يلقى تاكسي ولا الواجه تهزه ان شاء الله ربي يحرك اسبابه ويلقى حل لمصلحه الجميع راهو اما ما مش يعفس على المواطن غدا انت ما تلقاش متخدم وانت بيدك بتسوق في تاكسي غدا ما تلقاش لواج ولا ما تلقاش نقل سياحي في المقابل فما الكيران النقل العمومي قاعد يتحرك وقاعد يخدم وإن شاء الله يتم تدعيم النقل العمومي ويكون نقل عمومي يحفظ كرامة المواطن ويجي في وقته والمواطنين يحترموهم زيادة ويحافظوا على التجهيزات ويحافظوا على المحطات ويحافظوا على الكيران والترينوات والطيارات كيف كيف والبطوات خطرين زيادة نادية زميلنا زيد بوتارة كيمشي في الرحلة السياحية في مع السيتيان ورينا الوضعية مدعى للبطوات كيف كيف فما صورة أخرى رناها اللي هما الركاب يخليوا الفضلات مديحهم وينجاج يكون قاعد يخلي الكانات يخلي دبوزة يخلي بابي يخلي للأعقاب السجائر بربي نحترموا المكان اللي احنا فيه ري هذيك صورتك في كل بلاصة تتنقل يقولوا مرة من هنا
1: رو نظافة مسؤولية جماعية أينا. في كل مكان مش كان في الباتو ولا في المطار ولا في, في في الأماكن الكل في الشواطئ كما قاعدين نشوفوا في الحملات نظافة مسؤولية جماعية أينا وانتي واللي يسمع فيا وغيرنا احنا
2: رو في وجهنا الناس الكل
1: جستمون في نظافة المحيط اللي احنا متواجدين فيه عدم إلقاء الفضلات في الأماكن العمومية فما أماكن مخصصة كما معناتها في مستشفى عمومي تمشي أنت ونمشي هنا والناس الكل نمشي وفما حاويات الفضلات فوض ما نلقيه بها في القاعة معناتها قدام قسم من الأقسام فما حاويات معناتها بعد ما كلينا الكسكروت ولا فطرنا ولا دبوسة الماء ولا كعبة الياغورت فما حاويات فما أماكن مخصصة لرمي الفضلات نحطوها فيها دونك ما نستسهلوش يعني أو كبعيد عليا نرمي وديما نمشي عقلية لازمها تتغير وتتبدل يعني
2: راهي الطبيعة تمسها خطوة ما أنت ترجع لك في لحظتها على ذكر عندها ذكرى قوية الطبيعة، وإحنا را في التغيرات المناخية اللي سيرتها وراء وسببها شكون، سببها الرئيسي هو البشر اللي قاعد يغير في بارشة في برشة حاجات، را في درجة الحرارة المرتفعة، را في الأعصير في الفيضانات في البراكين، إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل، ودرجة الحرارة المرتفعة جدا في أوروبا. تحية كبيرة للتوينس اللي موجودين خارج حدود الوطن وهاكم يحضروا في رويحهم باش يروحوا، لكن فما شكون اللي تعرضوا لضربات الشمس وتعرضوا للمعتها البرشة مشاكل بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة، وراهو العالم الكل قرية صغيرة ما نقولوش راهو في فرنسا ولا في إسبانيا ولا في أمريكا ولا في الصين، راهو عبارة بحذنا لهنا. إن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل، وأحنا بحركات بسيطة كما قلت أنت نادية، يطلع بساندويتش الصعدة كاملة، بش يطلع القسم يبدأ في صعدة وبعد ما يكمل الساندويتش فارغ يطيشها ويمشي على روح كما البحر،
1: ما صار حتى كما البحر،
2: كما البحر يهز الجلاسي
1: لي باركينج زيدا كيف كيف
2: مشكلة الباركينج. نعاود نرجع للكلمة اللي قلتها نادية قبيلة، قلت أنت حبيت تتبنيها بالحق، راهو صوتكم أمانة، احنا نوصلوا الصوت ونوصلوا لكم بالحق صوتكم، ونأكد اللي راهو للمسؤولين قاعدين يتبعوا فينا وش راه ياخذوه بعين الاعتبار. تواصلوا معنا عدد من المواطنين اللي هم يقولوا أصحاب الأرض الموجودين بحث البحر، يقول لك راهو سنة ما فماش باركينج، يحبوا توضيح علاش ما فماش باركينج، قالوا لهم صبوا المطالب في البلدية، صبوا مرة واثنين ما جاوبهم حتى حد. المواطن والعهدة على الراوي اتصل بينا وقال راهو جاي سيد الوالي وجاي المعتمد وجاء مدير الأقليم وقالوا لهم ممنوع باش تعملوا باركينج، قالوا يا سيد الوالي راهو أرضنا وراهو احنا نخدمه في الصيف للشتاء، شكو قالوا له كان تحب معناتها تتلهي به على رحمة الوالدين تلهي به على رحمة الوالدين، قال لك أنا رحمة الوالدين باش توكلني باش تهزني نعدي باش تخلص لي الماء باش تخلص لي الضوء باش تتلهي بي أنا رحمة الوالدين، صحيح الرحمة على والدية لكن يلزم يكون فما حاجة تضمن لي حقي، وهذه أرضي نجم أنا نسكرها نسيجها وأرضي. من هنا يلزم نلقى حل توافقي ما بين الناس الكل. قال البارح
1: سمحني لهنا انا فما امور قانونيه فما اجراءات قانونيه يلزم نلتزموا بها، احنا مانيش في غابه
2: اي نعم
1: اي انكور معناتها راه فما ملك عمومي بحري بحر، هذا الناس باش تمشي تستمتع بالبحر في بلادها، زاد شنو ذنبي انا اذا كان انت ارضك جيت بجنب البحر، يعني ارضك جيت بجنب البحر انا ما ندخلش للبحر، نقطة تستفهم كبيرة سيدي.
2: لا مش ما تكون منظمة
1: الاحترامات ليها السيد والشخص اللي معناتها اتصل، وأحنا صوتك أمينة ونوصلوا لك صوتك، لكن إذا كان فما إجراءات قانونية يجب معناتها اتباعها والالتزام بها، يسمك تتبعها وتلتزم بها. تقولي فاش أنا لهنا نسمعك وقت اللي تقولي أنا عملت صبيت الدوموند، قالوا لي صب مطلب صبيت ما جاوبونيش لهنا، دونك نرفع صوتك ونوجهوا النداء نتاعك السيد دويلي بنزرت، بما أنك أنت من عطوا الأرض هذيك ما يلزمش تكون باركينج ويلزموا يصب مطلب، جاوبوا في أقرب وقت، من حقه أنه يسمع الإجابة أي وإلا لي،
2: وتكون مقنعة وتقولوا حل زيد
1: باش تقول لي يعني أنت أرضك جيت بحث البحر، أحنا المواطنين اللي باش يمشيوا يتحرموا زيدا من البحر، فما لو فما اللي ما يمشيوا للبحر من غير شنو هلاي
2: ما يتحرموش من البحر
1: أي؟
2: اما فما لا فما تنظيم، انت باش تخلص معلوم وتلقى روحك مامن
1: اي اما باش نخلص شنو ما فما غوسو ما فما اجراءات قانونيه
2: اي عليه هذاك نمشيو احنا التمشي على الشروط،
1: قلت لك كل الشروط يلزموا يصب المطلب نتاعو ويجاوبوه ويكون منظم،
2: قال لك انا عندي العقود وعندي ارضي معناتها شاريها بوه وعزيزه من عام 45 يحب، قال لك تبدا منظمه، قال لك توا بلاش باركينج، قال لي هكا بالكلمه، قال لي الكرهب البارح للعشاء نتاع الليل اللي حاطت الكرهبته في الجبلة واللي حاطها في الظهرة والناس تزمروا ما نجموش يخرجوا كرهبهم، روكي تبدأ منظمة، انت عندك بلاستيك من هنا وعندك التوصيل وتكون انت محمي تتعوم وتتفرهد وتشيخ وانت مطمئن، ينجم يكون هو مولى الأرض يلتزم وجيو في المقابل شكون بالعصي وشكون بالدبوس ويقول لك يا سيدي ما تدخل ما تخلص ويمشي على روحه، ما تعرفوش ما هوش قار في المنطقة هذيك، راهو التصرفات الجانبية والتحايل راهو موجود رغم العمل الأمني رغم معناتها الناس واعية والناس تسكن غاديك، لكن راهو فما
1: دونك رجاء لهنا إذا كان فما وضعية قانونية يلتزم بها المواطن
3: السيد وزير الداخلية
1: أي
3: ما ثماش باركينجات بالفلوس
2: والبديل
3: كامل الشروط
2: البديل
3: اش معنى انت خاطر تحب تعمل باركينج خاطر ارض ارضك.
2: سي محفوظ
3: يكري في شطوط اخرين يكريو زاد.
2: سي محفوظ كانوا فما لوزمات
3: يكريو مع البلديات
2: وفما فلوس تدخل للبلديات، فما اعتماد فما فلوس تدخل للبلديات.
3: وزاره الداخليه ما تعرفش؟
2: لا احنا مانيش
3: رانا فما فلوس دخلت لها.
2: راهو احنا ماني راهو فما قرار.
3: اما ثم مواطنين تشكى،
2: فما ناس تتشكى.
3: لا واحد شد عصا من هنا وما تعرفش عليه منين و خمسة آلاف وعشرة آلاف.
1: وإلى أين خاطر أرضي كنت نستنفع بها في الصيف ما نستنفعش بها نولي نسكرها ونسكرها في وجه زيدا مواطن. إحنا رسنجلة راي تلم الناس الكل، إحنا جينا من مختلف الولايات ألفا أنت تعرف. وهذا قرار أنا نقولك أنت كمواطن تتبع الإجراءات القانونية، وإحنا زيدا نضم صوتنا لصوتك ونطلبوا من سيد ويلي بن زرع التوضيح أكثر. جاوبوه فهموا فسروا له زيدا ما ينجمش يقعد هكيك يصب دوموند كما طلبتوا منه ومن بعد ما يلقاش الإجابة.
3: لازم يلقى الإجابة.
1: الصوت أمانة زيدا.
2: مستشفى
1: الجهوي بمنزل برقيبة مواطنة اتصلت بنا في مع نهاية الأسبوع نهار السبت، قالت لي اللي شفته هنا في المستشفى الجهوي بمنزل برقيبة جيبها في حياتي عمري ما شفته. الحقيقة صدمت عمري، أنا راجلي مواطن بالخارج ميتين قسم الجراحة. قالت لي راجلي يعيش البرة حيث كل في فرنسا، روح تعب ما عنديش أنا التوكيل معناتها كي تعب فجأة ما عنديش الإمكانيات المادية، مش أحنا ما عنديش فلوس. أمينة فلوس راجلي ما نجمش نتصرف فيها. وبما أنه هو ريقت في سبيتارت وحالته فجأة الصحية اتعكرت، لا عندي توكيل، لا نجم نجبد فلوس لا حتى شيء. بيه رقدت في كنت النجم هنا إذا كان عندي توكيل وإلا نجم نجبد من فلوس راجلي، راني هزيت راجلي للكلينيك وما تعرضتش للمظلمة اللي تعرضت لها في المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة قسم الجراحة. قالت تعرضت الحقيقة البرشة إهانة، هو زوجي تعرض للإهانة في بوينة مش غايتي ديما نقول التشهير. رئيسة القسم معناتها هي قالت اللي جيتنا كنا متوسمين فيها خير، لكن للأسف تعرضنا إلى سوء معاملة كبيرة، راجلي وضعه الصحي حرج. احنا راو نقولوها بكل أسف، راو نبداو نحكيو خاطر جوستومون نرجع لكلمتك ألفا، صوتكم أمينة. هي توا راهي تسمع من 8 متاع صباح تستنى باش تسمع صوتها وباش توصل صوتها عبر موجات إذاعة أكسجين فام، لكن احنا بأسف راو نقولو كلمة كيفما هكا. نجاحات وآلات طبية متطورة وأقسام جامعية، في نفس الوقت نتحدثوا عن سوء معاملة لمريض وضعيته حرجة، ونتمنى من رئيسة القسم إنها توضح علاش صار هكا، علاش مريض معنيتها، وإذا كنت تحب على معطيات معنيتها شخصية للمريض راي موجودة ومتوفرة، إذا كنت تحب على رقم زيدة الشخص زيدة موجود ومتوفر. يعني اليوم مريض يدخل للسبيتار يتعرض للإهانة وإلا إلى سوء معاملة، نقطة استفهام زيدة ألفة، نتسنى التوضيح.
2: كما قلت أنت كل واحد يحب يوصل صوته حتى للقسم رئيس القسم أو الموجودين الأطباء ولا الإطار الشبه الطبي يحب يوضح.
1: هي قالت من رئيس القسم
2: حب يوضح، وإلا مدير المستشفى كيف كيف ولا المدير الجهوي للصحة كيف كيف عندكم الحق باش توضحوا. راهو ماناش معناتها قاصدين قسم الأقسام، لكن كي تجي الصوت متاع المواطن يقول لك راهو ميدسين صار لي هكا وهكا وهكا، ونحن رانا متضامنين مع اللي صاير في المؤخرا مع الاعتداءات على الأطباء والطبيب المؤخرا اللي تم الاعتداء عليه.
1: الاعتداءات اللي تصير زيدا مع المرضى زيدا اللي يمشي لازم تتحفظ له الكرامة متاعه.
2: ما هو علاش ماشي ماشي راهو احنا ديما نقولوا النفسية مهمة. راهو كي تمشي انت والنفسيتك متاعك مكسر راهو ما تنجمش تقبل الدواء، وحتى الطبيب ما نجمش يتعامل معاك ويصير فما العنف. على ذلك ماذا بينا نتجنبوا العنف، ما عندوش حتى مبرر نتجنبوا الديكلونشور متاع العنف، والتصرفات هذية تعتبر شاذة والشاذ معناتها يحسب ولا يقاس عليه. مثالش نجم يوضحونا، وبربي ماذا بينا تسمع هي رئيس القسم ما تقعدش تقف على كلمها، رب قالوا لها رب جبدوك. مثالش نجم تتواصل معنا على 31 10 98، تلقانا متواجدين على الصفحة الرسمية أكسجين فام ولا أكسجين تونيزي، حقك أنت محفوظ ونحترموك كطبيبة وموجودة وكالنجاحات، لكن فما تصرفات كانت قالتهم المواطنه
1: المواطن اللي وصل صوته في اذاعه اكسجين اف ام واللي وقت اللي يطلبك يحب يسمع صوته خاطر راهو ثقه لهنايا فما ثقه متبادله اذا كان انا ما نوصلش صوت للشخص اللي اتصل وحب يوصل صوته بالصوت العالي وهو بيدو تسائل كمواطن تونسي واعي يحترم الاطار الطبي والشبه الطبي وعنده ثقه في المستشفى العمومي وفي بلاده وانه بالفلوس ولا بلاش فلوس من حقه انه يمشي المستشفى العمومي ويعدي ويروح زاد لهنا تولي نقطه استفهام فيما يخص اذاعه اكسجين اف ام
2: فما حاجه اخرى نيت
1: اين صوتي ما وصلش وعلاش ما تحدثوش على قسم الجراحه وعلاش ما جبدوش رئيس القسم برشا تساؤلات زاد وتولي برشا نقاط استفهام
2: فما حاجه اخرى ناديه ديما المواطنين بالخارج يحسوا رواحهم في الخارج يقولوا راهم مواطنين أجانب وكي يروحوا يقولوا مواطنين بالخارج يحب التونسي اللي عايش البرة ويجي المستشفى عموما يحب يحس بالمواطنة يحب يحس بروحه اليوم مش
1: يعجب إذا كان عندي هنا توكيل والنجم نجبد فلوس راش لي راني مشيت للخاص راني مشيت للكلينيك ما قعدتش علاش احنا نحب صورة المستشفى العمومي تتحسن بالأقسام اللي عنا وبالأطباء الأكفاء اللي عنا في المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة مثل هذه المعاملات والممارسات مرفوضة الحقيقة. شكرا ألفا يعطيك صحة 3 دقائق بعد التسعة راجعين ومواصلين.

وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: صوت العالي.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك.

0: تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. مطلقة بهوين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير؟ أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فيلقام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
8: يحيش بيك متغشة هكا، وجهي تحرق بالشمس وليتاج زيد غميقو ويدي من السقان وعالفولون ولا وشتر بشتر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
10: اما ديما نحتار شنو ناخو.
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
10: اكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
10: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
11: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل الصنات. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
12: اكسجين فام في كامل انحاء العالم. اكسجين فام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
13: أكسجين FM.
14: أكسجين FM بالصوت العالي.
13: بالصوت العالي.
15: أخبار أكسجين FM.
16: المواد الخبرية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا شهد شاطئ منطقة كاب حمام بعمادة مرنيسة تابعة لمعتمدية بنزرت جنوبية يوم أمس حادثة أليمة تمثلت في وفاة شاب عسكري يبلغ من العمر 36 سنة أصيل ولاية قبلي غرقا. ووفق ما أفدنا به مصدر محلي مسؤول بالمنطقة فإن الهلاك قد تحول إلى هذا الشاطئ الغير محروس للسباحة رفقة مجموعة من أصدقائه أين لقي حتفه غرقا وتمكن عدد من المصطفين من انتشال الجثة وإخراجها إلى حافة الشاطئ. وعلى أثر ذلك تم إعلام صولة المعنية أين تحولت وحدة الحماية المدنية على عين المكان. وبعد المعاينة تم تسليم الجثة إلى وحدة الحرس البحري الذين قاموا برفعها بعد استشارة النيابة العمومية وتحويلها إلى المستشفى الجامعي لحبيب قتفة ببنزرت للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. كما تم فتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة حسب مراسلة أيمن المحفوظ. تواصل مصلحة التنوير العمومي ببلدية منزل بورقيبة خلال الحصة المسائية من يوم أمس أشغالها بمنطقة جواودة وقبطنا واحد، حيث تم تركيز فوانيس مقتصدة للطاقة في إطار تحسين الإنارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما تتواصل التدخلات الميدانية وفق البرنامج لتشمل مختلف الأحياء والمناطق البلدية، وذلك حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية منزل بورقيبة على الفيسبوك. وعلى الصعيد الوطني ينفذ مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم الاثنين 13 جويلية 2026 إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج والنقل الريفي بكامل ولايات الجمهورية، وذلك انطلاقا من الساعة 5 صباحا إلى حدود الساعة 9 ليلا. وقال نائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز سلامي يوم أمس إن تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اليوم قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. كما أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز سليمي أن إضراب قطاع النقل غير المنتظم الذي يتواصل كامل اليوم الاثنين يأتي احتجاجا على تواصل ما وصفه بسياسة المماطلة وعدم التزام وزارة النقل بتنفيذ الاتفاقية الممضاة بين الطرفين. كما بينا أن المطالب الأساسية للمهنيين
13: تتمثل في ضرورة التسريع بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 وإصدار كرة شروط للتطبيقات الذكية إلى جانب استكمال كرة شروط نظام العمل بالمحطات. وأضاف أن سلطة الإشراف أخلت أيضا بتعهداتها المتعلقة بتعديل التعريفة التي كان مبرمجا تطبيقها خلال شهر مارس من سنة 2026 قبل أن تؤجل وعود تنفيذها إلى شهر جوان الماضي دون تسجيل أي استجابة فعلية إلى غاية اليوم. كما انتقد نائب رئيس الجامعة ما اعتبره سياسة تهميش وتجاهل من قبل وزير النقل، مشيرا إلى أنه لم يعقد أي اجتماع مع المكتب التنفيذي للجامعة منذ تنصيبه لدراسة مشاغل القطاع، ولفت إلى أن النقل العمومي غير المنتظم يضم أكثر من 55 ألف ناقل ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، داعيا إلى التعامل بمسؤولية مع هذا القطاع الحيوي. أكد عضو اتحاد الفلاحين بزغوان محمد بن خليفة اليوم أن عملية الإخماد والتبريد ما زالت متواصلة في محيط جبل الشحمة تابعة لمعتمدية بوعرادة، وذلك إثر الحريق المندلع بالمنطقة منذ يوم السبت الماضي. كما أوضح بن خليفة في تصريح إعلامي أن طيران الجيش الوطني تمكن من إخماد النيران على مستوى قمم الجبل، في حين تبذل أعوان الحماية المدنية والفلاحون والمتطوعون جهودا ميدانية مكثفة للسيطرة على النيران أسفل الجبل، مشيرا إلى أن الوضع الحالي تحت المراقبة المستمرة وقد انتقلت العمليات إلى مرحلة المسح والتبريد. هذا وقال بن خليفة أن المنطقة المتضررة تصنف كمنطقة فلاحية بامتياز، لا سيما في المناطق المتخمة للجبل مثل معتمدية برحليمة، وقد أسفر الحريق عن أضرار مادية هامة شملت الغطاء النباتي والمساحات المتضررة تجاوزت 1000 هكتار من الغطاء الغابي والنباتي بما في ذلك غابة الإكليل والزعتر والأشجار المثمرة والإنتاج الفلاحي. وأضاف أن مساحات واسعة من أشجار الزيتون والتي تعد من أجود الأنواع في الجمهورية تعرضت للاحتراق، بالإضافة إلى تضرر بيوت النحل ومراعي الأغنام. وفي أبرز أخبار العالم، شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من ليلة أمس ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. ومن جهتها ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الضربات الأمريكية استهدفت مناطق واسعة في جنوب إيران وغربها بما في ذلك جزيرة قشم وبندر عباس بالقرب من المضيق ومواقع في محافظة خوزستان المتخمة للعراق. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة في بقية الجهات، وتصل محليا إلى 46 درجة بالشمال الغربي و 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. أما الطقس يكون صافي على كامل البلاد، وبالنسبة للريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بجنوب مع دواوير رملية محلية. وبالنسبة للبحر سيكون شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
15: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
2: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
2: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمها كهوة؟
2: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تشوكورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
7: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. مع نيابة سوبات ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبات ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. تغيني وزيدا تلقاو عنا برجر بولي وما تنسوش بختيم تاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فخوماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
10: راديو أكسجين FM
11: صوتك العالي

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: أفار اليوم في أحسن أفار، أحسن أفار ملا أفار.
4: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل العشرة و17 دقيقة. أحسن الأفارية تجينا من أجنس إكسبريس نورا بيزارت. مرحبا بك مريم، أهلا وسهلا. مريم
5: عسلامة.
4: أحسن الأفريات نسمعوهم من أجنس إكسبريس نورا بيزارت. مريومة مرحبا.
6: صباح الخير.
4: أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة ليك مريم. جيتنا مع بداية الأسبوع، شعنا أفريات؟
6: جيت بجديد
4: جديد. إيه جديد
6: جديد؟ هذه أبارتمون للبيع، هذه نزلت من تحت المطرقة، يعني نزلت كي حضرت. فيها أسانسور، الأسانسور زي جديد، كل شيء في جديد حسيلك. فيها ثلاثة بيوت نوم وكوشينة، زب بيوت حمام، فيها بلكون كبير، والمساحة متاحة 147 متر مربع. هذه فيها في جرمان، وقريبة كما تكون قريبة الوصل بلاد، كما قريبة لبحر كورنيش. فيها كيف كيف بلاس باركينج، وسومها لابارتمون هذية 400 مليون.
4: 400 مليون
6: حق السوم نتاعها قابل للنقاش ليزيغمون. اما ان شاء الله نخلي زاد تكتيف الفيديو نتاعها وليتا نتاعها لابارتمون هذية، ودجا كي يصراو ليتا نتاعها لابارتمون 400 مليون باش تقولوا شوية عليها. هذا
4: باهي واضح. هذا بالنسبة للافير اللي هو كما قلت جديد جديد.
6: طبعا ديز ابارتمون اي بلس ان، هذوما للكري للصيف. مرحبا بالناس الكل، بتبيع الناس وين باش تكون في المتناول. عندنا اللي يقدر تبيع من 100 دينار ليله حتى 500 دينار ليله. مرحبا بالناس الكل بتبيع. وعندنا زيد كرهب للكري، مرحبا اللي حاب يكري من عندنا كرهبه

0: فرح بيه بالناس الكل وصلوا ليسينا يعاود يرجع ليسينا مرة أخرى.
1: واضح، ميرسي بوكو، يعطيك صحة مريومة. هذوما لي زافير اللي عندنا من أجانس إكسبريس نورا بيزار. 10:20 نرجع لكم بدورة المرشي.
2: أفار اليوم في أحسن أفار، أحسن أفار من لا أفار.

0: سبنزرت ويكالتكم المفضلة كونو سبنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومة بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تتنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بسال للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك.

0: ميشن اف ام بالصوت العالي.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
3: أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: اوكسجين اف ام بصوت العدل.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صناديق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش يجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
3: مرحبا بكم الناس الكل، العشرة وستة وثلاثين دقيقة، زميل فؤاد المحمدي أهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح النور
3: أنا. صباح النور.
4: بك وهذه كل أوفياء متتابعين إذاعة الطيار.
3: مرحبا، بداية أسبوع نشيطة وموافقة للجميع، شنو الأجواء اليوم؟
4: أجواء على العال.
3: على العال، تخي تخي بيان، دونك الأسعار مالا.
4: مع شوية سخانة، برشا سخانة، مش شوية سخانة.
3: برشا سخانة، جوستومون.
4: لكن من حسن الحظ هو أنه السخانة ما وصلتش شوية، ما وصلتش لخلتان الخضرة في سوق التحديد وشوشة اليوم الاثنين. يعني أسعار تقريبا في استقرار، وفي انخفاض في بعض المواد في الخضر خاصة، فما انخفاض ملحوظ بالمقارنة كما قلت مع بقية أو الأسبوع الماضي تقريبا.
3: بالنسبة للأسعار نبدأ بالخضرة.
4: مرة نبدأ بالخضرة.
3: نبدأ
4: بالخضرة. اللي اليوم ب12%، البطاطا ب19% و2100، الطماطم من دينار حتى ل12%، القناوية ب2000 فرنك للميلغرام، اللوبيا الخضرة ب4 دينارات، القرع الأخضر ب16%، والقمرة ب13.80، البصل من دينار حتى ل2500. الفلفل حار وحلو مع بعضه كذا 16%، والمسكي دينار و900، البتنجان ب2100، القارص ب4400، القرع الاحمر ب15%، المعدنوس هكا ب350 ب300 و350 رب. الخضره كيف كيف 350 و300، السفناريه بزوز دينارات الكيلو. هذا بالنسبه للخضر. ندخل نمشيو للغلال.
3: غلال اليوم
4: الخوخ ب3500 وحتى 6800، العوينة الصفرة ب6800، العوينة الحمراء ب4980، التفاح المتوسط هذا 3480، والتفاح الباهي الجيد يعني الباهي 5980، المشماش هو من 2500 حسب الحجم وحسب الكاليتي حتى ل4 دينارات، والتمر كيف كيف من 5800 8500، ودقة نور توصل حتى ل 12 دينار، العنب 9980، وفما العنب المسكي يسحب 5500، الدليع بالكعبة ب5 دينارات الكعبة والكيلو 11%، البطيخ الكعبة 3 دينارات حتى 5 دينارات الكيلو، والكيلو 1280، يعني البطيخ بالكعبة وبالكيلو، بالكيلو 1280، اللوز ب2500. هذا بالنسبة للغلاف في سوق تحدين بشوشة. لحوم البيضاء شاورما داند ب12800، الدجاج ب8500، سكالوب دجاج ب15 دينار 990، صدر الدجاج ب11500 عفوا، والفخذ الدجاج ب7990. هذا بالنسبه للحوم البيضاء. الاسماك، ندخل الاسماك.
3: اي بالطبيعة
4: ندخل الاسماك، وشهر حوت وموسم تاع حوت وصيف بتحالوا بنظرت معروفه بالحوت، يعني باكثر نوع وشكل من الاسماك. في بنظرت البوري اليوم 11800، الكالامار 24800، المول 10800، تريلي حمراء 48800، والسفن ب 12 دينار و800، سيبيا 29 دينار و800 توصل حتى ل 34 دينار حسب الحجم تبع الحال، المرجان ب 5 دينارات، قرنيت العربي ب 42 دينار حتى 46 دينار، الغزال ب 16 دينار و800، الكروفيت القشينه ب 48 دينار و600، الشفريت ب 10800، السردينه حره، فما سردينه نادي، فما لاتشا ما نعبر عنها باللاتشا، لاتشا ب 5500، السردينة الحرة ب 7800، البوقة ب 5 دينارات، الورقة ب 21 دينار، والجغالي ب 54 دينار. هذا بالنسبة للأسماك في سوق الحدين بوشوشة. اللحوم الحمراء في استقرار، ما تبدلش برشا الأسعار نتاعها، من قيز 42 والعجول 39 حتى 45، الهرميسة تطاح شوية ب 5000 و 6000 ويسحب 8 دينارات، الكرومة عجول ب 41 دينار، جنب عجول ب 38 دينار و 800، العلوش في استقرار شادد صحيح في 60 و 62 دينار، والحم مفروم ب 44 دينار و 800، وفما 39 دينار. هذا هو مجمل أسعار في سوق سلاح دين بوشوش.
3: تري تري بيان، دونك هذوما هما الاسعار بالنسبه لليوم. يعطيك الصحه، شكرا للزميل فؤاد المحمدي. هذوما هما الاسعار والاجواء مع ارتفاع درجات الحراره، باش نخرجوا نقضيو وما ننسيوش نشربوا برشا ماء، نستعملوا الواقي الشمسي المظله، نمشيو في الظل، وان شاء الله ربي معكم الناس الكل. العشرة 41 دقيقه، طريق سليمه للجميع، نتمنى لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة، من 7 لل11.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
6: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أكسجين FM.
6: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا في إطار الحد من حوادث المرور في ولاية بنزرت، نفذت نهاية الأسبوع مصلحة شرطة المرور في إقليم الأمن الوطني ببنزرت ومراكز التابعة لها وبمشاركة بقية الاختصاصات الأخرى حملات مرورية وأمنية استهدفت خاصة مراقبة السرعة باستعمال الرادار وحجز الدراجة النارية الغير مستوفاة لوثائقها أو من أجل إصدار الضجيج الذي يتجاوز المقاييس المسموح بها والسياقة المتهورة، حيث أمكن من حجز عدد كبير من الدراجات النارية متوسطة الحجم وعدد 3 دراجات نارية كبيرة الحجم، إضافة إلى المخالفات والمحاضر المرورية. انتظمت أمس في شاطئ رفراف الحماري حملة تنظيف الآلي واليدوي لشواطئ رفراف تحت إشراف ومتابعة بلدية رفراف، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. وعلى الصعيد الوطني، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الثلاثاء 14 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 38 من سنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعات وفعاليات وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون عدد 39 من سنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعات وفعاليات وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تمكنت وحدة الحماية المدنية وإدارة الغابات مدعومة بجيش الطيران اليوم الصباح من السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع بجبل شحمة من معتمدية زغوان إثر تدخلات ميدانية متواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وأوضحت السلطات الجهوية إن الفرق المتداخلة تواصل حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة لمختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة وارتفاع درجات الحرارة. وشاركت في عمليات الإخماد 23 شاحنة أطفاء وحوالي 150 ضابط وعون مختلف الأسلاك، إلى جانب تدخلات جوية عبر مروحيات وطائرات عسكرية ساهمت بشكل حاسم في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية المجاورة. وألحق الحريق أضرارا بمساحة هامة من غابات الصنوبر الحلبي والأشجار المثمرة، في حين تتواصل عمليات حصر وتقييم الخسائر مع الإبقاء على فرق الحراسة لضمان سلامة الموقع وتدخل الفوري عند الاقتضاء. وفي أبرز أخبار العالم، سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات، وهي أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. وقال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريبا بين 20 و28 جوان الماضي كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أوروبا، إذ تسببت زيادة على الوفيات في اضطراب توليد الكهرباء، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. وقال طبيب في معهد سانتا من سيرم الدنماركي أنه من الصعب تفسير هذا الارتفاع الكبير في الوفيات بأي سبب آخر سوى الحرارة الشديدة. كما كشف مصدر كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي إن جوان الماضي كان أكثر أشهر سنة حرارة على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، في وقت تجتاح فيه القارة موجة حر جديدة. وأشار الخبراء إلى أن موجة الحرارة التي شهدتها أوروبا في أواخر جوان كان يفترض أن تكون مستحيلة علميا لولا التغيير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي يجعل موجة الحرارة أكثر تواترا وأكثر شدة. نهاية مواعيد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
0: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره.
1: استنى شوية، ما سمعتش يا اخي الاخبار؟
0: ان شاء الله خير.
1: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda à la 98 136 448, ou elle 27 957 733.
1: مسرعتنا اتخلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هبره داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: غالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: يخي شنو احلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج، وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقرايه ولا للخدمه؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكله. توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: Oxygène. Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: أتت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: تضربها في الكويرة على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك وتلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمره
3: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار
2: إن شاء الله خير
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
2: يعني تبدل اسمك هو
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يحيش بيك متغشة هكا
3: وجهي تحرق بالشمس ولي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
7: يا الزعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
3: أما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
3: إكرون سولير ب 19900
7: أي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنستا انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
8: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزه فريجيدير كونجيلاتور في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه, كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفور ديكسيلونس بلس الاسعار اللي تقبل المنافسه. كونفور ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مواد جديد ما لازم لازم، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا الناس الكل على 94.5 على السيت نتاعنا www.radioxygene.tn. مرحبا بالجميع. النقل العمومي غير المنتظم، صبحة الأمور غير منتظمة عنده اليوم، بما أنه نحكي على إضراب، لكن فما ناس في إضراب وفما ناس لا، في كل الغرف تقريبا سوى التاكسي، تاكسي الفردي، نقل الريفي بيان سور في بنزرت، وتاكسي جماعي في بقيه المناطق. مانيش فاهمين، شفنا برشا باجيت، برشا لايفات، كل زاد نقابات كل طرف وشنو موقفه. اليوم إضراب تعطلوا الغرفه الوطنيه للنقل العمومي غير المنتظم التابعه للوتيكال، منظمه الاعراف، وهو العضو البارز تقريبا والابرز في اللجنه الاستشاريه على صلب الولايات بطبيعة. شفنا زادة كيف اتحاد تونسي للتاكسي الفردي تقريبا منخرط في الإضراب هذا. باركونتر الجامعة العامة للنقل تابع الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الإضراب، وإيش موافقة على الإضراب اللي صار، شنو اللي صاير، كل التفاصيل نحكي فيهم بعد شوية مع طرف كما قلت لي دعاء للإضراب هذا. نحكي على الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي ببنزرت بعد شوية. ضيفنا يكون رئيس الغرفة الجهوية سيد بشير جزيري، نحاول نفهمه شنو اللي صار، كيف شنو صار في الإسناد بالنسبة للتاكسي ستيري. الناس تستنى وقلقت وتعبت وهي تستنى في الرخص متاحة وتحب تفهم وضعيتها، ذو مناس في القطاع من 2005 و2006 وغيره من السنوات. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. بعد شوية نحكي على مشكل وضعية والملف الجمعية المائية، الأشكال مازال متواصل في عديد المناطق بما فيهم ولاية بنزرت. مرة هذه كلمونا الأهالي من هنشير بنيوثيل ولا منطقة بنيوثيل تابعة لمتمديد بنزرت الجنوبية، ونحكيونا الأهالي والمتساكنين غادي على انقطاع الماء صالح الشراب منذ 6 جوان، والتوى لا رجع لهم فالحرارة وفالطقس الحار هذايا والناس بلاش ماء صالح الشراب منذ 6 جوان في نشير بنيوثيل التابع لمعتمدية بنزرت الجنوبية. كل التفاصيل بعد شوية مع أحد المواطنين في المنطقة. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. عزيز في الإخراج، ألفة الجندوبي في رئاسة التحرير، ريحة في تنسيق المكالمات الهاتفية، حمزة عيشي معاكم في الكوتي ميكرو، معاكم في اللازم لازم كالعادة من توا حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بالجميع.

0: أشكر
1: لازم على أكسجين أفاق
2: أكسجين أفاق
3: معكم في لازم انت وحتى الماضي ساتين ونص كما قلنا باش نحكي على انقطاع ماء صالح للشراب حسب يقولون الاهلي والمتسكنين منذ 6 جوان في انشير بني وثيل تبع البزار الجنوبي. حاضر معنا سي عمر العياري احد المواطنين في المنطقه باش ناخذوا معه كل التفاصيل اللي غادي يطالبوا بايجاد حل لوضعيه الجمعيات المائيه. يقول لك مش معقول في الحراره هذه احنا نقعدوا هكا بلاش ماء او باش نحاولوا نفهموا من عندهم كل التفاصيل وشنو اللي صار بالضبط. 31 10 98 انتوا بتسمعوا فينا باش تتفاعلوا معانا. نذكر انه اليوم نحكي على اضراب في قطاع النقل العمومي غير المنتظم تاكسي لواج نقل ريفي، لكن التطبيق يختلف من غرفه لغرفه. بعد شويه باش نحكيو على تفاصيل هذه الكل. كما قلت البدايه باش نقول بهنشير بن يثير. حضر معنا السي عمر العياري احد المتسكنين. سي عمر صباح النور، مرحبا بك.
4: بيك الله يسر حمودي.
3: شو اللي صاير سي عمر؟
4: اللي صاير هو انا ما عندناش ماء.
3: من وقت ايش؟
4: انا ما تاخذ بني وبين لما فما ناس تشرب وناس ما تشرب.
3: كيفاش فسر لنا؟
4: شو فسرك؟ فسرك الماء مش موجود. انا من 6 جوان الى يومين هذا شربنا مره واحده وشربنا والله يا سيدي جاء الماء نكون حكيت 4 تاع الصباح 6 تاع الصباح قصر.
3: اي كي تقول عباد تشرب عباد ما تشربش قلت لك فسر هنا هذا ايش معناتها؟
4: بس هذا ما يستوش الوصلها الماء والناس ما يستوش.
3: وين الاشكال؟
4: ما تامين تتكلم المسؤولين على في الجمعية رئيس الجمعية ولا اللي كتب الامين الماء نتاعها المسؤولية ولا اللي يحل في الماء ويفكر يقولك اخوي هذاك هو مريش كلام واحد ايش نستعمل ترى حسب رأيي.
3: انتم متابعين جمعية مائية؟
4: جمعية مائية ايوه. مطلب بتاعنا تو مشينا حتى كنا رسيت انا وواحد فلاح من مصر العربي اللي هنا من جهتنا مشينا قبلنا السيد المعتمد قال لنا راهو المطلب بتاعكم عند فلاح في تونس باش نرجعوكم على السونات. مشينا حتى على دايرة مشينا وقت الدنيا باردة والشتاء ونضرب الصب فهمت تو في وقت السخان عارفين احنا نهار الوقت هذا جايينا باش بنقعد العطش ومرة تتعب على الاخر.
3: دونك المعتمد قال المطلب نتاعكم في تونس.
4: المطلب نتاعكم في تونس نستنى دوك تدخل الفلوس ترى عندكم نعطوها المقاول المناقصة وهو يعني يتولى باش يحل لكم المشكلة نتاعك.
3: من وقتاش رمي مقصوص عندكم؟
4: انا واحد من الناس مقصوص بحكاية ثلاثة جماعات ما مجريش بكل.
3: ثلاثة جماعات؟
4: ثلاثة جماعات. وتصور في السخانة هذه والله العظيم الواحد اللي قاعد العطش
3: خالصين قاعدين تخلصوا؟
4: خالصين خلصوا عندي فاتورات بتاع الخلاص اخر فاتورة عندي موجود.
3: وكسلتوا
4: على الجمعية في بالها كل شيء.
3: كسلت رئيس الجمعية شنو الإجابة؟
4: الجمعية قال لك اخويا برد سكار واحد هذا النائب بتاعك نعرف في صلاة الجمعة كلمت نتكلم في العمدة قال لي تعرف نقولك من الآخر برمشي اشكر أرواحك من وجهي يعني ما عندنا حتى حل ما نعملوه.
3: يعني تخلصوا فيهم تعطيو فيهم في فلوس بركوتر ما تخش الماء
4: خلصوا فيهم الميتر وبل ثلاث الميتر وبل فيهم فرنك خلصوا فيه
3: اي
4: والعمر الثالثة والجمعيات الأخرى يعطوا في الميتر بدينار احنا ميتر وبل فيهم فرنك وفي الفاتورة تلقى 2000 فرنك صيانة فهمت مش عارفين ايش كانت صيانة فاش متمثلة
3: واضح
4: راهي مشكله كبيره مشكله عويصه ثم ناس اكثر منا احنا تو انا هاني قلت لك نحكيك هكايا وثم ناس عندها بالشهرين ما يوصلهاش في المنطقه هذه وقاعد عطشان وما عندوش حتى واحد يعني ما عنده حتى حل صدقني ديها بله.
3: وفما بيت قاعده تشرب؟
4: اي ثم ناس تشرب.
3: كيفاش؟
4: ايوه البارح بكري العمده بحدايا قال لي الماء يمشي وعبيت واموري واضحه وزقيت الصيدر الجنينه وكل شيء وعبيت للهواشي واموري واضحه.
3: الماء يمشي عند العمده يعني؟
4: ايوه ها؟
3: الماء يمشي عند العمده؟
4: ايوه العمده يمشي عند بس البارح قال لي الماء جاني الماء وشربت.
3: وفما عباد مواطنين اخرين عندهم ماء؟
4: كانوا اخرين ما ندريش بالنسبه هذا البارح ولد عمتي يعني هو عمده وجاري وكل شيء.
3: قلت لهم البارحة رجيني الماء وجيني انا واحد ناس انا وخوتي يعني تعرف 10 عائلات ما عندناش ماء. ان شاء الله يكون فما تفاعل من السلطات خلينا نفهم وش معناتها الماء يمشي عند عبيد وعبيد ليه
4: يشوفونا حالا نوصل صوت انا من الدنيا مرة هذه عند اكسجين مرة اخرى نجي نعتصم قدام الولاية احنا مواطنين ما عندنا حتى حل. مشينا الشيء شكينا مطش سيارة والدنيا مطر صب مشينا المعتمدوا عارفين الموضوع هذا ليش يصير.
3: ليش ما فهمتش معناتها برا مشي يشكي معناتها نخلص فيك وتقولي برا مشي يشكي معناتها نخلص فيك وتقولي مشي يشكي.
4: إذا خذوا مبلغنا بيجي لسنت يعني بس واحد مشوالي يعمل حاجات اللي على شعورية مع إنسان وهذا كيش نعم تقولي حسبك شنو الموضوع ولا الشيء الشيء على البشر. قلت هو عاد شعب في أرد الحاجة للماء
3: وما وثابت سي عمر اللي انتم بتخلصوا قاعدين
4: يا ودي ها وجي لعين المكان ونجم عيبتك اللي يعدي وليلاي بالجمعية بالفلوس وتقولك هذا واحد
3: لي حبيت ثابت ثابت
4: عمر العياري سجل عندك او نمشي ننزك لي تجبدك كارنيات وقولك او خالص
3: لي حبيت ثابت معك على خاطر ديما اكثر اجابات في مخصوص الجمعية المائية يقول لك ما مش قاعدين يخلصوا ولا تراكمة الكريديات
4: ما مثلا ثم ناس مش قاعدين يخلصوا ما نعرف ثم كعبات الناس مدارف الناس لبس عليها الزهب وشنصائهم من الاخر مو الزوال مثلا كبس المزعى

0: فيلا
1: بناوي لي بالضبط.
0: شكرا سي عمر، يعطيك الصحة. تحية للسيد عمر العياري، أحد متساكني وأهالي منطقة بنيوذيل، اللي يقول لك الماء عندي أكثر من ثلاثة جماعات ما عنديش، وفما ناس عندها شهرين ما عندهاش، قاعدين نخلصوا، وأنا شخصيا قاعد نخلص. كي مشيت لهم المسؤولين على الجمعية قالوا لي برا إشكي، بار كونتر يقول لك العمدة بحذانا الماء عنده، والبارح بركة عنده الماء، والأمور كلها واضحة. دونك فسرونا وفسروا للناس شنو اللي صاير بالضبط، خلينا نفهموا في بنيوذيل. وظهر لي الإشكال هذا يحكي عليه سيد رئيس الجمهورية برشا، وأنه اليوم مشكلة كبيرة اسمها جمعية مائية في تونس، ولازم تلقاو حل للناس، تلقاو حل للتوانسة، لأنه مش معقول اليوم ناس تخلص. أكثر مشاكل انترتيوم في ذات أكسجين في خصوص جمعية المائية نلقاو على حافة الإفلاس، وإلا جمعية داخلة بعضها وهيئتها ما فماش، وعبيد مش قاعدة تخلص، والديون متراكمة. لكن كي يقول لك رانا قاعد نخلص وقاعدين نخلص والأمور كل واضحة، ما فهمناش علاش ما يمشيش. وكي ما يمشيش الماء على كل متسكنين، شو معناتها يمشي عند العمدة؟ هذا اللي حبينا نفهموه وفق تصريحات سي عمر العياري، هو اللي اكدنا الكلام هذا. دونك قولوا لنا شنو فما، المجال مفتوح سواء للسيد معتمد بن زرجان وبيا ولا عمدة بنيوذيل، قولوا لنا شنو اللي صاير، علاش الماء مقصوص، وكيفاش يمشي عند العمدة ما يمشيش عند المواطنين. ظهر لي كلنا مواطنين، ظهر لي اي كومبري حتى العمدة بغض النظر عن منصبه المهني. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، باش تخليونا لي كومونتير، تخليونا لي كومونتير على الباج تاع اكسجين تونيزي، تفاعلوا فيهم مرحبا بالجميع. بعد شويه نحكي على اضراب النقل العمومي غير المنتظم في في في تونس، وكانه ولا اضراب تاكسيات برك، يعني اليوم لواج تخدم، نقل ريفي قاعدة تخدم، يبدو لي كانوا اضراب تاكسيات برك، او حتى تاكسيات بغرفها منقسمه ولا بنقباتها منقسمه. كل التفاصيل ناخذوا بعد لحظات. مرحبا بالجميع.
2: لازم على اكسجين افان.

0: لأنه لوحده.
1: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 983 283 272 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا في إطار الحديث من حوادث المرور في ولاية بنزرت، نفذت نهاية الأسبوع مصلحة شرطة المرور في إقليم الأمن الوطني ببنزرت والمراكز التابعة لها وبمشاركة بقية الاختصاصات الأخرى حملات مرورية وأمنية استهدفت خاصة مراقبة السرعة باستعمال الرادار وحجز الدراجة النارية الغير مستوفاة لوثائقها أو من أجل إصدار الضجيج الذي يتجاوز المقاييس المسموح بها والسياقة المتهورة، حيث أمكن من حجز عدد كبير من الدراجات النارية متوسطة الحجم وعدد 3 دراجات نارية كبيرة الحجم، إضافة إلى المخالفات والمحاضر المرورية. انتظمت أمس في شاطئ رفراف الحماري حملة تنظيف الآلي واليدوي لشواطئ رفراف تحت إشراف ومتابعة بلدية رفراف، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. وعلى الصعيد الوطني، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الثلاثاء 14 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 38 من سنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعات وفعاليات وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، ومشروع قانون عدد 39 من سنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعات وفعاليات وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. تمكنت وحدة الحماية المدنية وإدارة الغابات مدعومة بجيش الطيران اليوم الصباح من السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع بجبل شحمة من معتمدية زغوان إثر تدخلات ميدانية متواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. وأوضحت السلطات الجهوية إن الفرق المتداخلة تواصل حاليا تنفيذ عمليات التبريد والمراقبة لمختلف بؤر الحريق تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، خاصة في ظل التضاريس الوعرة وارتفاع درجات الحرارة. وشاركت في عمليات الإخماد 23 شاحنة أطفاء وحوالي 150 ضابط وعون مختلف الأسلاك، إلى جانب تدخلات جوية عبر مروحيات وطائرات عسكرية ساهمت بشكل حاسم في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية المجاورة. وألحق الحريق أضرارا بمساحة هامة من غابات الصنوبر الحلبي والأشجار المثمرة، في حين تتواصل عمليات حصر وتقييم الخسائر مع الإبقاء على فرق الحراسة لضمان سلامة الموقع وتدخل الفوري عند الاقتضاء. وفي أبرز أخبار العالم، سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. وكانت الغالبية العظمى من هذه الوفيات، وهي أكثر من 9,000 حالة لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. وقال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريبا بين 20 و28 جوان الماضي كانت الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أوروبا، إذ تسببت زيادة على الوفيات في اضطراب توليد الكهرباء، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. وقال طبيب في معهد سانتا من سيرم الدنماركي أنه من الصعب تفسير هذا الارتفاع الكبير في الوفيات بأي سبب آخر سوى الحرارة الشديدة. كما كشف مصدر كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي إن جوان الماضي كان أكثر أشهر سنة حرارة على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، في وقت تجتاح فيه القارة موجة حر جديدة. وأشار الخبراء إلى أن موجة الحرارة التي شهدتها أوروبا في أواخر جوان كان يفترض أن تكون مستحيلة علميا لولا التغيير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي يجعل موجة الحرارة أكثر تواترا وأكثر شدة. نهاية المواعيد الإخبارية من تولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفر على البلاي ستور. في الأمان.
3: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: لازم على
3: أكسجين اف ام. أكسجين اف ام لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا الناس الكل. نحكيوا على إضراب العام اللي دعات له الجامعة الوطنية للنقل التابعة لوتيكا اليوم في تونس. إضراب عام عن العمل، إضراب عن العمل اليوم الاثنين في كامل تراب الجمهورية لجميع وسائل النقل العمومي غير المنتظم. لكن بعد في التطبيق فما اختلافات من منطقة لمنطقة، من ولاية لولاية ومن غرفة لغرفة في حد ذاته اليوم، لأنه شفنا الواجهات تخدم، شفنا نقل ريفي تخدم، تاكسيات فيهم اللي يخدم في يوم الليلة تختلف الأراء. أن توكا بشير الجزيرة رئيس غرفة جهوية التاكسي الفردي ببنزرت حاضر معنا، نحكي على عضو القارف اللجنة الاستشارية على ذلك هو موجود معنا و بلوس هما الطرف اللي دعاو للإضراب هذا. دونك سي بشير مساء نور، مرحبا بك.
4: مرحبا مرحبا بكافة المستمعين الأكسجين ثاني.
3: ودخلت الأمور عنا في بنزرت لأنه اليوم نحكي على احنا في فترة ترقب انتظار كبير طال بالنسبة للمهنيين اليوم في ولاية بنزرت بخصوص الإسناد، وكامل يخلط عليهم الإضراب هذايا اللي فيه جملة من المطالب بما فيها الزيادة في التسعيرة. هات خلنا بدأوا بالإضراب تو بعد نجيو للإسناد في بنزرت وين وصلتوا. شنو اللي خلى اليوم جامعة العامة للنقل توصل للمرحلة هذه؟
4: هو اللي خلى الجامعة العامة للنقل توصل للمرحلة هذه فما اتفاقات صارت قبل بين سواء الغرفة الوطنية ولا الجامعة الوطنية للنقل مع السيد وزير النقل ولا الأطراف المعنية ولا السيد مدير العام زاد النقل البري، وما تمش الوفاء بوعودهم. يعني فما تم الاتفاق على التعريفة وعلى يعني ما نحبوش نقول احنا شو نحب وما نحبوش، احنا اللي نعرف متأكدين منه اللي تم الاتفاق على التعريفة سعر التعريفة قداش حاجة ما تقلقش المواطن، وحاجة زادة المهني زادة لو ما عادش لو التاكسي قطاع يعني التاكسي كونتور 900 فرنك يعني ولا 46 فرنك يزيد بالمليم، والله فضيحه والله انا قلت اقبل ونعاودها فضيحه. انه المفروض كان جاء في وقت معين اللي خرج 46 مليم واحنا ما عندناش فرانكات في البلاد ما يزيدش في الموقع نتاعو سواء مدير عام ولا وزير.
3: كيفاش هيك كيفاش
4: كيفاش كونتور تعملوه يزيد ب 46 مليم ب 46 بالفرنك؟ يعني انا كمهني كان الكورس 1986 كان غديت 2000 ماخذ الحرام، كان سلمت 100 سلمت حقي. يعني حاجات ما تصيرش، ما عندناش فرنك في البلاد، احنا مازال فما فرنك يدور مش هذا. خلينا تو هذا موضوع قديم، لكن موضوع جديد احنا الطلبات نتاع ماهوش مشكل التعريفه برك، راه فما برشا حاجات طالبينها. وانا بيدي للامانه هاني نتابع لوتيكا، فما حاجات حبيتهم يكونوا عليهم الوقفه الاحتجاجيه تكون اكثر من التعريفه. احنا وقت اللي نشريو كهرباء ب 80 مليون وهي البرة ب 600 و800 يورو، راهو ب 30 مليون ولا 25 مليون 50 مليون زايد الواش، راهو التاكسي راهو يعني في برشا شارج
3: مع التاكسي اليوم
4: يعني معدل 80 مليون 80% اقل كهرباء 80 مليون تو باه. جيت انا مره فاتت عملت تكوين في الكهرباء الالكتريك وجاء ممثل على وزاره الاقتصاد، الوزارات كلها اليوم ممثلين في ساجيو ويمثلوا علينا، يقول لك الكهرباء اور تاكس، نحسبوا لكم اور تاكس ب 70 مليون. انا نغزل في التليفون الكهرباء هي بيدي هذيك ب 8000 يورو في المانيا
3: مستعمله.
4: لا لا باكو النوايا هذيك النوايا تاع كهربائك هو نعملو لكم 10 ملايين روميز تولي 60، هي لك الكهرباء تقولي ب 60 و8000 يورو هي ب 30 مليون، كيفاش اورتاك تولي 60 مليون؟ 30 مليون شكون باش يقوم؟ وصلت السؤال هذا راهو حتى كانت شرف عليها السيد الوالي زاد حضر عليها، وصلت يا 60 مليون شكون ماشي؟ كيفاش تقول لي اورتاكس وور تي فيا وور شنو هي سوما البرا ب 30 جيبها ب 60؟ يا اخي جات احنا في بنزرت راهو كي نقص البحر نجيو في مرسي، يعني مالاش ب 60 مليون الكهرباء؟ ما اخي عباد تستغل في ضعف المياه اللي تستغل، نحكي على القطاع ككل حتى القريفي والواجي قاسيو في سوم الكلاب. يعني احنا توا على تعريفه، هذا الموضوع التعريفه ما عادش مشكلتي انا على اللي التعريفه كماديات، اسكو التعطيل نتاع التعريفه هذه شنو وراها؟ اذا كان يحبوا يهزوا للبلاد للفوضى، انا شخصيا في بنزرت قلتها البارح يكون في فيديو، انا انسان وطني ونحب بلادي وما ينجموش يسوقونا للفوضى. اما الواش شنو الاسباب؟ بتزيد 200 فرنك حتى تزيد حتى 500، يعني هذا كل الوزاره وقفت والوزارة تقول وقف وتعطي كلمة كوزير كموقع وزير مش لعبة راهو.
3: استنى خلنا نتفاهم وساعة قبل كل شيء. يعني صارت مفاوضات مع وزارة النقل واتفقتوا على الزيادة في التعريف.
4: الطرف المعنية كل موافقة واتفقوا سي معاذ السلامي اتفق معهم ومتفقين على تعريفة يعني وتعريفة معقولة بالقدا وما تنفعش المية يعني بكل صدق نقولها يعني ولو شي
3: قديش قديش
4: ما في والله يا بري بالضبط ما نتصورش بس فوت 13% ما تخلصش 13%
3: 13%
4: ما تخلصش مش باش تخلص
3: اليوم ما تصورش. خلنا نتفاهم معك في السونس هذا ساعة قلينا في الزيادة في التعريف. فمحمد علي العرفاوي الامين العام للاتحاد التونسي التاكسي الفردي يقول 16% شوف غلبت الكونتور 16% في عوض 900 والزياده ب 60 فرنك كل 30 ثانيه ولا 30 متر هذيك في عوض 46 فرنك هذه الزياده اللي تساعدنا.
4: قال شوف احنا نحترموا اراء الناس الكل وهو يجم يقول قبل قال 2000 وتو 16% راهو شوف
3: النقاط اي 2000 خطره تعجيزيه مستحيل 16 واكثر في الشعب رافض.
4: هي راهو كي تجي تشوف التاكسي مشاكلها ومصاريفها وحدها لما حقه يطلب 16 يطلب اكثر. اما فما جانب وطن فما جانب زاد المواطن جاي متفاهم ما حبش يدخل في
3: التفاصيل. خلينا نتفقوا انا سي بشير لهنا اليوم كومبيتيتر مع غلاء الاسعار ونتفاهموا اليوم غلاء الاسعار على المهنيين لكن خلينا نتفقوا ساعه وسيله النقل اليوم اللي اسمها التاكسي واسمها النقل الريفي واسمها اللواج واسمها التاكسي الجماعي يا اخي ذيه للعامة الشعب ولا تحبوا تزوها للطبقه البرجوازيه بالسيف؟
4: لا لا مش حكايه الطبقه.
3: خلينا نتفقوا
4: انا باش نوضح نقطه اساسيه هاي. اللي هي راهو تعمل في برشا مشاكل
3: اللي هي
4: باه. النقل لو في العالم مجمع غالي
3: لا
4: العالم مجمع
3: انواع
4: الارخص دوله يقول لي سي حمزه انت ريت في المغرب كيفاش ارخص كورسه قداش
3: اي
4: فيها سوم معين
3: لكن يعني راهو التاكسي في المغرب سي بشير انت تعرف زاد انه راهو الاسواق مقبوله بارابول المغربي معناتها
4: بارابول
3: المغربي مقبول
4: اقتصادهم متحرك
3: في دوله صحيت في دوله حطت له راهو بديله حطت له كيران ومترويات وترامويات في وسط البلاد.
4: هذا علاش يجي يقول لك خاطر الكارثه في المغرب تمشي زياده الثقه للكل. احنا في تونس الثقه للنقل غير المنتظم والنقل المنتظم كارت عمر 6-8000 العشيه كارت كامل خلصوا شوفير
3: على ذلك انتوا تحبوا تزيد معاكم النقل على ذلك قلت تحبوا النقل يولي البرجوازيه في تونس ولا
4: لا لا خاطر الشركه عندها شكون يدعم فيها عندها دوله دعم فيها
3: صحيح.
4: واحنا قطاع النقل غير المنتظم واحد تضرب له كهرباء لو كان ما تلموش ولا كذا لي ظروفه تعب ما نحكيش على الوضعيه الكل كان ما تلمولوش يتعب ما يلقاش
3: دونك الاجدر لهناسي بشير نيغوسياسيون تصير مع صوت الاشراف على انهم يرخصوا لكم في قطاع الغيار ويرخصوا لكم في في في في السيارات والا واللي تمشين معهم عباره ماشيين معهم في الطيار
4: انتم
3: احنا كراب غالي علينا بيس دو روشونج غالي يزيدوا
4: خويا في التعريف حتى التعريف راهي مش تافي بعوده حتى كي حتى كان يزيدوا دينار مش كنت انا شخصيا قلت لك بليكا حتى قلت لك جامعه الوطنيه بشي راهو كلام ناجم مش كنت انا شخصيا كان جيت عندي في البسيطه ما نجيش على التعريفه التعريفه خليها حتى حاجه قليله وتمشي بالطرف بالطرف اما الحاجات الاخرين ما تصلحهمش الدوله ما تصلحهمش الأمانة كهرباء تو يعرف ما يعرفوش الدولة كاملة وزارة كهرباء غالية على التاكسيس تيجي نعطيك تاكسي تيجي كوزير خذ تاكسي يخدم بها عام كامل حط عليها شواف روح أصبح وخدم بها عام كامل شوفها روتابل ولا لا. أما برشا عباد واحدة راهو في تاكسي عملت الأولاد وعملت معاش وظهرها وظهرت وسقطت معاش لازم يبدلوا القلم راهو للأمانة باش تتكلم ما قصدوش أنا كان باش يتزيلي ولا غيري اللي ظروفه مريقلة لا استعبت للأمانة شوفير تاكسي يخدم على شيء كاملة سخانة 40 و50 باش يروح ب 25 دينار لا دخشيش شكون باش يعطيهم ولي السوبر تاكسي ولا ياخذ ثلث ما عادش قبل كان اربعه ولا ثلث هما الحق مش من حقه وناحي مزوط يعني واحد عنده كهرباء باش يلقى روحه اكثر من شوفير بشويه وكابيتال وكهرباء واحد ما حبش التفاصيل هذه راهي تفاصيل كبيره وبرشا مهنيين يلوموا عليا اللي ما جبتش المواضيع هذه خاطر كي جبت المواضيع هذه يلزمها حصه كبيره
3: ميسيرش
4: للامل
3: ميسيرش نجمو نحكيو على الوقت سي بشير لانه اليوم سامحني اليوم كالعاده ديما شي يصير تخرجوا راس مع المواطن
4: اما توا سامحني
3: تخرجوا راس مع المواطن اليوم المواطن اللي خرج الصباح ما لقاش تاكسيات
4: لا لا
3: ما لقاش النقل
4: لا فيما يخص
3: وزيد اون بليس يقول لك في الاخر كي نحل الراديو شنو نسمع نسمع يطالبوا في الزياده في في التعريف
4: لا حاجه
3: باهيه وهذه المشكله
4: حاجه باهيه في الموضوع الوقف الضراب راهو اليوم انا اليوم قمت من 5 الصباح الضراب نجح بنسبه 70% مع ما حتى معينه 5 صباح مع السبعة
3: علاش علاش ديما تسمي محطه معينه حتى في اللايف
4: لا تقول محطه معينه لا لا هذا شغلك مش محطه معينه يعني
3: علاش كون
4: مش محطه يعني ما تصلحش
3: اي علاش كون ساتحكي
4: مع ما حتى معينه يلزم التاكسيات تمشيولها يلزم
3: قول لي هي
4: هي الجاروتير يلزم التاكسيات تمشيولها تقول لك عليها
3: خلينا نقول لك شنو يتقال على الجاروتير يتقال على الجاروتير ماهمش غالبيه من المنتسبين لوتيكال هذاك باش الجزيره ما يحبهمش
4: لا لا لا لا
3: قولك موجودين في غرف
4: لا لا فهمتيش انت واش تقصد انا
3: لا خلينا على الجاروتير جاوبني على هذه خاطر مهمه تتقال
4: والله الجاروتير
3: يقول لك بشير الجزيري ما يحبش الجاروتير على خاطر اغلبيتهم مش تبعين
4: حاجه ليش كنت متابعين هذيك مع شمو ولا أربعة من الناس قالت لي معايا في
3: الاتحاد. فما اللي تبع اتحاد العام اتحاد الشغل وفما اللي تبع الاتحاد التونسي تاكسي فرد
4: القرتير سي عندي رئيس اتحاد محلي سي عادل الفقراوي هو اللي ملم بالوضع الكل يعرف قالت لي قبليك معايا
3: القرتير لما الكل هي فيها الكل فيها
4: علاش القرتير اللي انا فرحت كي فيها البعض من التاكسيات علاش خاطر فما ناس عندها دي كونترا مع معامل فما شكون يابط دياليز الصباح انا حكيت عليها يا بتعمل دياليز يعني عندي أربعة عندي وضعيات نعرفهم بالدا يعني فهم شكون يابط كل
3: هذوما قلت لهم يخدموا ناحيه البلاك
4: ويخدموا ما غير بلاك وحتى تحط بلاكتك وتقلق انا مرحبا حضر باش وقعدت تصبح وعندي شكون زاد اللي يهز طبيب عندهم امور كبيره في الزرق لها
3: متفاهمين
4: مع السبعة تصبح اعطيتهم حريه الاختيار عيطت لوجيكا قلت حريه الاختيار اللي حب يخدم زاد باش يكونوا واقعيين عندنا مصلحه بلادنا في الدرجه الاولى وفهموا مصلحه زاد المهنيين في الدرجه الثانيه المهنيين راهو ناس كيقول لك جورنات نتاع اليوم تقعد لليوم يعني في دار
3: اي يعني انا اول حاجه قام فيها قلت صنع تو مالي المول نقولوا
4: لاباس عليهم وبرد ملي التليفونات شبيه انا وقفت ولا وقف نحب نشكر بالمناسبه والله المكالمات اليوم كيقول فوق 300
3: تنجي خليها هذيك
4: الناس اللي انضبطت
3: ما نزربوش
4: ونكلم فيهم انا وليد
3: انا الوقت ما نزربوش خلينا نمشيو بابا خطوه خليني خاطر جست نحب نفهم من عندك مجموعه من النقاط اليوم بالنسبه ليكم انت فما جمله من المطالب على رأسها هو زيادة في التعريف كالعادة اللي تشد هو زيادة في التعريف بالنسبة لتوينس أكثر حاجة خاطر ركزوا معها في مطالبكم هي أنه زيادة في التعريف أو اللي تهم التونسي بدرجة أولى الأخرين كلهم مطالب مهنية تهمكم أنتم بدرجة أولى دونك اليوم الزيادة في التعريف أخذيتوا وعود ولا عندكم كتابيا مكتوب
4: لا اللي ما صار حتى توا من لا كتابيا فما
3: حضر جلسة
4: متفقين في جوان
3: في
4: جوان اللي فات
3: في جوان اللي
4: فات السيد وزير على المره اللي فاتت كلش نمشيو في
3: مش في جوان انا في بالي الاتفاق كان في اخر مارس
4: لا
3: اخر مارس وهذاك كنت باش نعمل وقفه تاع 27
4: افريل هذاك الاولاني كي تدخل السيد رئيس الاتحاد التونسي وقت اللي عملت فيديو انا ملتوش
3: كنت باش نعمل وقفه 27 افريل
4: اي ولا تم الاتفاق على اول جوان باش يقع
3: دخل سمير مجهول كوقت
4: اي دخل سمير مجهول فهمت
3: قال لكم زيدوا اصبروا
4: قال في جوان
3: قال زيدوا اصبروا راه في جوان
4: مشينا لجوان في جوان ما صار حتى شيء انا ما نكذبش عليك اقترحت على الغرفه الوطنيه اقتراح مش هدايا نتاع الوقفه هدايا الضرب هدايا انا حبيت اضرب ما اقوى وما نقلقوش المهنيين
3: اش معناتها
4: نتحملوا مسؤوليتنا كلقبين
3: اش معناتها
4: برشا ما يحبوهاش وبرشا يحبوها وبرشا ما يعجبهمش كلامي نحكي على لقبين احنا عندنا مقر اتحاد صناعه وتجاره واحنا دورنا باش نخدموا مصلحه بلادنا ناس متطوعين
3: تحكي على حي الخضره ولا
4: حي الخضره
3: اي تحكي على كبير مركز اي
4: من الفنيكا نشوف بوزيل كلنا نزلوا احنا على سقينا بشو قصر قرطاج النقابيين برك من كل ولايه
3: شو متى النقابيين؟
4: نقابيين فما غرفه اللواش فما نقل الريفي فما التاكسي
3: اه اصحاب الرخص مهني
4: النقابيين كل معتمدين كل ولايه فيها 50 واحد 24 20 ولايه 1000 واحد شو كلنا الرئاسه على متحمل المسؤول خلي يحطونا في الحبس هذا طلب مشروع حقنا ما نش ناخذوا حق الناس امل فما
3: تاكسيات تخدم على رواحها اما مالي المول تمشي
4: تحمل مسؤوليتنا الولاد نعطلوا في العباد وحطوا مصالح العباد وعطوا مصالح البلاد يمكن عشان انا ما نحبش كل وقفات كي نستغل ظرف مثلا تاع عباد الدنيا سخونه في بزرت وناس طافت تخدم في سخانه جيت ونستغل الظرف انا لو سبعه وصباح كنت اعطيتهم حريه الاختيار لاني كلمه زاد ركزت عليها غذيتها من الجامعه الوطنيه اعتمدتها حريه الاختيار يخدموا كل يخدموا 10 ما يخدموش كل هذا مش مليش وقت علاش انا قلت لهم الكلمه هذه مع ثمانية على خاطر قلت لي التزموا قلت لهم ما تخدموش كي يقول لك الصباح مش يعني باش نكبر في النومبر كي يقول لك 70% واقفين 70% واقفين يعني للامانه فعند محطه الشيخ دريس بن عيسى تاكسي بالاربعه منظمه ومش محطه بحيره منظمين من توفيق الجنوبيه منظمين حتى الجارتير منظمين من العاده بامه فما تعبات يلزمك باش تخليهم يخدموا فما عامل فما كونتراتوات ناس زاد خبزتها
3: متفاهمين مقترح نتاعك في الجامعه العامه علاش ما مشاوش فيه
4: نعم والله وجهه نظر نتاعهم يقول لك لا نوقفوا يمكن على توصي راهو روحهم لكن الجهات راهو يتعبوا كيما الجندوبه اليوم ما تعبوا يعني فانت ما
3: معليش وسير نقل في الجهات راه العاصمه عندهم متروات وعندهم
4: اما مش هذا
3: معليش وسير نقل
4: والله السؤال الاساسي مش هذا السؤال الاساسي الواش الوزير يعطي كلمه يعطي كلمه للرئيس اتحاد توزيع اي شخص حتى يكون اي انسان تعطيه كلمه في حاجه معينه وما تفيش بوعودك شنو السبب انا عندي انا حسب اعتقاد الشخص يقول خطا عام السياسه ونفهم اللي يضيع عمليه تحريض للشعب يحبوا يهيجوا واحنا مش مساعدين باش يخربوا بلادنا
3: شكون يحب يهيج
4: كي انت تجوع على الشعب تجوع ما فيش العباد
3: شو
4: هو 2011 شنو صار
3: تقصد في الوزير معناتها
4: ماشي عمليه عندي انا هذه سياسه تجويع كي انت عباد طالبين عندهم توعامين الى بتوريت الرخص تاكسي يا يعني لبيدي ما حبيت سوخر واخر واخر تعطيهم حد معين كما صار مسيد قولي مرة ذي قالوا في نص جويلة بحول الله وعلى المبدأ بدأ نعرف اللي متأكد اللي بتصير عملية الوضعية هذه أما ما تقولش هاو قريب هاو قريب رأي فما سياسة فما أطراف خارجية للأمانة قولها قلت أقبل ونعرف شو أقول أطراف تستغل في الغش متاع النقابين وكل مخاخهم محدودة يستغلوا فيهم هذا ما الويه هذا طلب مهني القطاع الكل تو خمسة سيمة زادتش طريفة يظل ما في شيء علمي دون كان يجمع عامين التالي يزيد 100 فرنك واحد يقدرها يقدرها لكن فهم مقترحات أخرى هذيك قدامة في الوزارة زاد باش نحي موضوع هذيك النقابات إذا كان الوزارة عندهم تفكير به هذا موضوع يبقى للدرس
3: يعني نشدوا من الحوار معك والسيد الوزير النقل بالنسبة لي قراءتك أنه تحريض باش يخرج يخلي العباد
4: على إذا كان عبد يعطل للدرجة هذية أنا بحكم العمل تجربة تجم فيها نيت ماشي حاب يقول انا كي نجوع على نجوع على راه بالمجد حاب يقول نجوع على نجوع راه بالمجد
3: قداش نسبه نجوع في
4: النقل في بالك النقل في معش فيها حتى تشوفها راه مش تتكلم عن نقريف علاش ما فيها حتى تشوفها خاطر شوفها روح ما تصور شيء يقول لك نلقف روحي مادامني صغير
3: قداش نسبه نجاح الاضراب في بنزرت
4: حد 8 تصبيح فما 75% توا احس مره الناس قاعده تخدم للامان المناطق الجهات في بنزرت قلت لهم راهو عندكم حريه الاختيار في بوزارة البلاد
3: يعني من الخمسة للسبعة ونص الناس كل واقف
4: نقل واقف
3: وبعد سبعة ونص سيبتوا حرية الاختيار سيبتوا
4: حرية الاختيار يخدموا
3: واضح على مستوى وطني قديش نسبة نجاح الأدراء
4: والله كل ولاية طوى وكيفاش تونس نتصور في تعب العبيد والله وأنا يغيظوني المواطنين والله اللي مش مشكلت شكون السبب مانيش باش نلوم على التاكسي سبب علاش عدم تنفيذ القرارات
3: علاش مش ما فماش نجاح بنسب كبيره سي بشير اليوم علاش فما انقسامات في التاكسي معناتها انه فما برشا نقابات اليوم مثلا الجامعه العامه للنقل في الاتحاد الشغل تقول لك احنا ضد الاضراب مانيش مع الاضراب هذايا معناتها وندعو منتسبينا الى عدم الامتثال لهذا الاضراب
4: اتحاد الشغل راه مش من حقه يكون ضد ولا يكون مع
3: علاش
4: لانه اتحاد الشغل مش من حقه باش يمثل الناس عندهم باطين ده هذول يقف حد في جو بي ربي معاهم
3: كيفاش
4: اللي عنده باطين دو كان تابع لتيكا يعني نجم انا نجي
3: يقول يجي مثل الصنع الصنع
4: معناتها اللي عنده فيش دو بي قلت انا وهذاك يبقى موضوع عند الجامعات في بعضهم
3: يعني على كلامك انت نورمالمون الجامعه العامه للنقل مش موجوده
4: هو يقول الاضراب هذا هذا
3: معناتها اتحاد شغل نورمالمون ما يكونش موجود في النقل
4: هما شوف الدولة تعرف تراه صالح انا نعطيك انا القانون شو يقول
3: نفهم
4: الاضراب هذايا
3: سامحني اذا كان اليوم لتيكا اذا كان اتحاد شغل عملت غرفة وجامعة وموافقة عليها الدولة ما قلت لهم ليه
4: معناتها الحاجة الباهية في الاتحاد شغل اللي منظمة كبيرة كيف هكا لتيكا
3: باش
4: نفرزوا بيناتهم لكن كيف تقول اتحاد شغل
3: وحدة تمثل الاعراف وحدة تمثل
4: اتحاد شغل باش تقول مع الاضراب والمش مع مش من حقها تقول لا مع لا مش مع علاش خاطر قطاع التاكسي المهنيين اصحاب الرخص عندهم باطين ده ما يمثلهم كالوتيكا وقالتهم النقابات الاخرين يجب يمثلوا اتحاد الشغل ما جابش يعطي رايه رايه هذاك نحترموه نحترموه ايه وش منه هو انا
3: نحكي في وزارة اتحاد تونسي تاكسي فردي معاكم اليوم
4: مع الكل تشوفوا فيديوهاتهم الكل معاه لما تعرف شو الاختلاف اللي يصير قاعده الاختلاف هم يحبوا مثلا كيما نجبت لك بليك انا بدي لو قيموا لي نفس الفكره نتاعهم يحبوا موضوع السياره موضوع التامين موضوع الليزينغ 35% انتريس ليش الكلام خلاص فوا دو في والله فما ما نعرفش شكون هبط فيديو معروف هو سيدنا محمد شو اسمه والله كلام قالوا معقول وصحيح يا اخي شلون شي كلام خلاص هذوب يعني عرفت اللوبي هو بيدو قال مش فينا نخدموا عليه هو قاعدين احنا كلام كيش كلام جديد انا توريست 3 ونص ولا تاسيلونس الفيدوج بدم قطايع اللي بيز ريسونس دو سو با دوريجين ما همش في الاوريجين كلهم سلعه قهوه باكو دوريجين وداخل على المربي اي تو عبيد كيفاش تحب واحد يخدم عبيد نعيشوا عبيد ناكلوا ونشربوا الكهرباء يا اخي الدولة حارت باش تعمل هاني درت الدول في الخليج احسن تاكسي تعمل 80 مليون غادي وباسات اخر صيحه لهنا تجي باسات تتكلف في 500 مليون
3: واصل معكم في لازم لازم ضيفنا سيد بشير جزيري رئيس غرفه جهوية اصحاب سيارات الاجره التاكسي لحظات بعد هذا الفاصل راجعين
0: لا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
2: عندك أورانج.
5: كي تضربها في الكويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك آه مطلقة بهوية صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
6: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي
7: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
8: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
9: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB سولار كامباني تنور لك حياتك
10: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
11: لازم على
3: أكسجين أفان دونك موسي معكم في لازم نحكيو على التاكسيات نحكيو على التاكسي فردي في بنزرت برشا سألت تطرح اليوم على الوضع في بنزرت وقتش بيصير لسناد كيفاش بيصير لسناد شكون مهنيين مشمولين اليوم يقول لك من مرات القليل ما عاش فهمين رواحنا شكون يجم يخلط وشكون يجمش يخلط. اليوم في تطبيق الفصل في تطبيق بلوتو الأمر الجديد أمر 581 اللي كنا نحكيه على المنشور عدد 40. دونك قبل ما نجيو البنزات خلينا نكمل مع الإضراب العام اليوم في تونس الكل. بشير جزيرة رئيس غرفة جوائز سيارة التاكسي بحثنا في البلاتو. سي بشير مرحبا بك من جديد عضو المكتب التنفيذي. نحكي على إضراب على مستوى وطني من المرات القليلة ما نشوفوش نسبة كبيرة وهذا ما فهمناش تفسير متاعو سي بشير. أنا قلت لك بتاتر حسينا لأنه فما نقابات أخرى معكم على الخط وفي يوم الضد وفي يوم المعارض.
4: وش شوف النقابات كل رأي المطالب كل مطالب الناس كل طلبتها رأي النقابات كل رأي سوى أي نقابة صار في بالك طالب المطلب هذايا. يبقى الاختلاف في الثمن قديش يعني بتاع مثلا زيادة في تعريفة يمكن فما اختلاف. النقابات الأخرين طالبين حاجات اللي من حقهم وأنا بيدي معاهم فيها.
3: أنتوا بالنسبة لكم الاتكال اليوم الزيادة تكون 1250-1300؟
4: لا مش بالنسبة لنا على حسب
3: ليكم خاطر الاتحاد التونسي التاكسي فردي طالب 1600.
4: شوف الموضوع هذا خاطر المفاوض الوحيد هي الجامعة الوطنية للنقل الاتكال هذه المفاوضة هي اللي تعرف رئيس الحقيقة فهمتوا لها حتى كي احنا كي اعطيونا حسب التقريب راهو فهمتوا ولا باش ما نغلطوش.
3: انتوما ما كنتوش حابين تقولوا قداش الاتفاق اللي صار
4: معنا. انا كان جيت نعرف قداش
3: خلينا انا مفاجئ
4: في النيفو هذاك هو 60 فرانك يعني كلب الزيد هذيك ماشي في النيفو هذاك حسب المعطيات اللي جاتني راهو خارج
3: دونك الزياده 60 مؤكد
4: من 8 ولا 46
3: من 46 مشوالي 60
4: في النيفو هذاك مش حاجه كبيره بالزيد كي تحسبها كل يوم
3: انت تقول اللي كانت كورس ب 2000 مشوالي 3500
4: لا لا لا لا لا لا
3: نحل الكونتور كنا ب 900 مشوالي نحلو ب 1300
4: ثاني يقولها لك وتفكرها كلمه ان شاء الله نجيو في رقم بعد تعريفه ملي تكون كذا مشوالي 3300 3400
3: لا اكثر
4: والله اتفكرها الكلمه هذه
3: انت تحلف 900 مش تحلف 1300 معناتها التاكسي دوما تطلع 1300
4: علاش النقابات علاش النقابات الاخرين النقابات الاخرين ما ترضين على القرارات هذه على خاطر عارفين طريفه في النيفو هذاك لكن فما حاجات اهم التزم الدوله اني تخصصهم للنقل غير المنتظم كيما قلت لك عليه قبيله ثمن السياره للاسيرونس
3: صحيح دونك هذا المواطن شي يقول يقول لك نورمالمون راكم تضربوا على نقاط تهمكم مش تضربوا على الزياده اللي باش تضر المواطن الاخر اللي يبريتو كليونكم راهو المواطن نجم ان يوم الدوله تزيدكم في التعريفه يا بشير ومعك حد
4: من ضمن المطالب
3: تولي تلقى المحطه معبيه ناس تستنى في اللواج مره في الساعه وما يطلعش معاك
4: هذوما من ضمن
3: يستنى في الكار
4: طلبات هذوما من ضمن المطالب تو برشا مهنيين فما شكون في بنزرت اليوم عامل فيديو يلوم على رئيس غرفه التاكسيات بنزرت نورمالمون تطلبونا تطلبونا باه ما نحبش نقول له اللي راني انا على نطاق الجهه
3: نورمالمون شنو
4: تطلبونا لاسيرونس وتطلبونا الرخص والكراهب هذا ممكن نعرفهم طوالا لكن هذوما على نطاق الوطني ديما نطلبوا وصلت اختلفت مع الغرف الوطنيه ويعرفوني اللي القراب ليا مليح مانيش راهو صاحب على التاكسي انا لكن نطلب حاجه معقوله وفي في على مقدور الدوله زاد فانت يقول لك يا رئيس الغرفه مش عارفين راي بالله هذا توضيح سي توضيح حبوا يكون واضح مليح راهو النقابي راهو يدافع على قطاع ما يدافعش على اشخاص اذا كان شخص عنده اشكاليه يمشي المحامي هذا مش فاهمين راه في المهنه انا كان بشير زيرو كغرفه تاكسيات بزرت راهي ندافع على القطاع فما اشكال يشمل القطاع
3: اي ما توصل زاد صوت المهنيين
4: هذا كما في الحاصل هكا مش فاهمين فيه انا تو فور اكزامبل في الاسناد التراخيص
3: اي
4: يعني في نوصل ماشي انا نعطي في التراخيص انا نوصل في صوت المهنيين باش تصلحوا الاشكاليات كيما راهو كيف كيف راهو نفس الوضعيه حتى في القطاع انا يعني كي نطلب البلديه باش في على البنيه التحتيه ولا نطلب من الولايه على منطقه جولان مش صوت المهنيين هذا مش واحد عملوا له محضر يقول لي اش بيعمل لي محضر سلوال في تقطيعه مانيش انا راهو محامي في تقطيعه وبعد يجي فما راهو حاجات تصير ساعه ساعه حتى من بعد للاسف للاسف وقولها هي يعملوا له محضر سلوال مقطع يمشي يبدل ويجيني يقول لي بلا سي بشير هذا سلوالي مقطع
3: واضح معناتها الاضراب اليوم بالاساس المطلب الرسمي فيه هو زياده في التعريف
4: زياده في التعريف فما من ضمن الطلبات فيهم نقاط هذوكم راهو حتى في موضوع السياره موضوع موضوع الاسيرونس موضوع لكن المبدا اللي اتفقوا عليه اللي هو زياده في التعريف قعدنا واحلين فميكا نساونا في اللي حشنا به الوزاره خلونا واحلين في حكايه التعريفه
3: طبيعة خاطر كي تزيدوا في التعريفه تمبليكيو الشعب الكل معاكم يعني الوزاره
4: لا لا لا انا انا شخصيا
3: وزاره باش تضرب فرام اللي كانوا عندها تاكسيستيه متقلقين باش يولي عندها شعب متقلق
4: لا شوف انا للامانه باش نكون واضح نحكي على بنزرت ونعرف شنو في بنزرت ونعرف اللي باش يلوموا عليا النقابين انا مانيش بور بزياده التعريفه لدرجه اللي باش تقلق المواطن حاجه الاولى مانيش بور جمله للاسف زاد مع كل احتراماتي قلت لك النقابين الكل وزاد في نفس الوقت ما يلزم الدولة تشوف حل للقطاع غير المنتظم.
3: بالضبط.
4: هذا إيش نوع؟
3: خاطر تقعد تاكسي ديما والنواج ونقل الريفي من وسائل النقل نحب ولا نكر ولا اللي دورة اجتماعية كبيرة.
4: سوف يجيك مثلا فما حاجة قاعدة تصير. أنا تجعني كي واحد يقول لك سيارات نقرأ في التعليق السيارات واحدة مضروبة ولا كهرباء خلاص شو شنو اللي يخليها يخدم كهرباء في نار مكسر؟
3: لا والله مضروبة تتعدى ما فما كهرباء اللي طايبة.
4: لا لا ايوه شكون شنو اللي خليها بدلش كهرباء؟ لو كان جاي المدخول روند موف روند معقول شيش الكهرباء كان بيها 1,600,000 طيب بدلها. والله انا خم نحسب فيها لروحي فما طرق اخرى نولي نلوج ونستنى كيش باش
3: نمشي واضح. خلينا نسكروا ملف الاضراب. علاش ما شاركوش معاكم بقيه الغرف؟ هاي اللواج تخدم والنقل الريفي تخدم.
4: احنا متفقين بقيه الغرف. كلمني نقل الريفي قال لي نقف قدام الولايه. قلت له لا هذا مطلب وطني انا ما نقفش قدام الولايه لانه مش مولات سيد ولي.
3: إيه لكن الجامعه العامه لا مش على الوقوف قدام الولايه ما على برنسيب الوقوف. الجامعه العامه للنقل تقول كافه وسائل النقل غير المنتظم.
4: نقري في بنزرت اكد للجامعه العامه وحضر في الاجتماع وبور مع الوقف
3: اي
4: تطبيقيا هذاك يعرف مصلح بيه يظل كل شيء يعرفوه الجامعه العامه سوى نقري في الواش.
3: انا من نقري في العاصمه واقف.
4: نعم
3: اليوم نقري في واقف
4: تو حسب ما يدار واقف
3: ما علاش في بنزرت
4: وقف هذاك ايش بالرئيس غرفة نتاعهم شو بالغلم معلومه كما انا جيت مع 7 تصبيح قلت لهم راهو عندكم حريه الاختيار
3: كيفاش معناتها رئيس غرفه مش ملتزم مع الجامعه العامه
4: والله شوف هو تو رئيس هو تو بالنيابه في الغرفه الوطنيه صلي يعني بيه بوست نتاعو يعني منه الجامعه العامه ديريكت
3: ما يتعدش
4: في نحكي راهو ما يتعدش على الانترميديير
3: اي
4: في بنزرت ما بقاش تطبيق ما نعرفش انا علاش الصباح قريت حساب كل شيء جاتك التاكسي كيف تقف وبعد نلقى القطاعات اخرى بالتوازي في مناطق التاكسي
3: هذا ما عندك انا نفهم اللواج كيف كيف
4: عليك اللواج كيف كيف ما ليتهمش وقفوا ما فهمت انا
3: معناتها اليوم كي نحكيو على الاضراب عند الجامعه العامه للنقل اليوم لا جامعه العامه في النقل في حد ذاتها من داخل ماهيش منظمه معناتها
4: كل يسمع فيا قال لي نقفوا قدام الولايه قلت له لا قدام الولاية شو ذنبه سيد الولي
3: أنا سمعت الصباح بتركيا جكروا من مالي يقول ما نقفوش قدام مراكز المراكز السيادة معناتها احنا اليوم رانا اضراب على العمل كرهنا في ديارنا
4: فوضى باش عملوها
3: واحنا في ديارنا
4: فوضى ياك صح لا فوضى باش عملوها انا بالعكس انا قلت لهم حتى وقفوا الكلاب في محطاتكم وقعدوا عملوا قهوة مش لازم في دارك فهم شكون اللي اليوم استغل الظرف مشى مثلا يعو فهم شكون مشى يصلح في كرهبته صغار الظرف فهم شكون مشى ركب في بربريس في تونس وقعد من تونس يوري في الصاير في تونس يعني كل واحد كاش يحسب فيها وهي طريقه باش تبلغوا المعلومه اللي ما يخدموش صحيح اما راهو في الاخر انا ديما المشكل تاعي راهو مش الوقفه راهو كان نجحت الوقفه تنجح الناس الكل كما نجحتش ما تنجحش الناس الكل هذا ماهيش مشكلتي فهميك انا مشكلتي انا زياده في الطريفه هذيا مشكلتي وين يحبوا يوصلوا وزاره النقل معاش حاجتنا بطريف بهالمماطله اللي يعملوا فيها وين يحبوا يوصلوا بالبلاد
3: واضح. الاسناد في بنزرت ناس كل تستنى السي بشير ونتابعوا في الفيديوهات نتاعك ولا لايفات اللي قاعد تعمل فيهم للمهنيين فما كلمه تعاودت برشا في لايفاتك نتاع تحبوا تحطوها في راسي ولا تحبها ترسي في راسي ما فهمتش شنو المقصود بها اليوم سي بشير بالنسبه لعمليه الاسناد لانه الناس كل تستنى اليوم في رخصه.
4: به الموضوع الاسناد شوف القانون راهو يقول لك للامانه باش يكون صادق قدام ربي وعباده. انا سيد ولي بعت لي في اللجان المصغره وخدمناها زاد بكل سريه ما قال ما حبيش كل الحديث برشا واحد خدمناها وراه مش انا خدمت معاهم هما جابوا الخدمه مخدومه يكونوا يتبعوا فيها الولايه.
3: شكون هما؟
4: الولايه اللجنه الاقتصاديه سي واسي محمد علي ولا سيد كدلع يعني هما خدموا كل شيء وفق ما يمليه القانون.
3: ايوه
4: حتى هما عندهم القانون من حقهم شيخ المخالف يكون واضح زاد خدموا كل شيء. اللجان المصغره حضرنا احنا والسي ان اس اس والسي ان ار بي اس والاداءات والاداره الجويه للنقل والولايه حضرنا قعدنا نصلحوا في بعض الاخطاء اللي هي فيها في القانون يعني تقرا برشا حال فهمت صلحها مو مش حاجه كبيره يعني 4 أو 5 حالات لكن في الكوت اللي عملته الولايه راهو هذاك اللي توا ماشيين به قعدت انا كممثل على المهنه عامل طريقه ذكيه نشوف الاقدمين في المهنه في منطقه معينه خلينا من البوا والقانون الاقدمين حسب حتى رؤيه المهنيين في المنطقه هيك شكون نقدم يقولوا لي فلان وفلان وفلان اكو يعرفوهم بالظاهر وطلع القائمه بالقانون يعني اللي باربوا فالزوب نلقى ماطر نسبه 90% مع هي يعني كما يتداول خاطر ديما نسال الناس شنو البايس مازبر كيف زاد كيف حتى حكيت مع سي فوزي فهمت ما مازبر كيف برشا عدد كبير اللي فرد اقدميه
3: قلت لي استنظم
4: ديما قلت 90 فماش 100% يعني 90% راس جبل زاد كيف كيف 90% بنزرت فيها إشكالية. راهو ديما نعاود نأكد راهو فما اللي الولاية كي عملتهم عملتهم كيما يقول القانون 581 والله المشهور 40 خير من 581.
3: جيت نقول لك
4: معناتها علاش تتحسر؟ لا لا المشهور
3: 40 سامحني علاش تتحسر على المشهور 40 وانتم طلبتوه لأمر 580؟ طلبتوا تنقيح؟
4: لا طلبوه
3: كلكم طلبوا تنقيح؟
4: لا طلبوه النقابات الأخرين
3: حتى انتوما.
4: تعرف مشهور 40 قالت مشهور 40 وقت اللي قال لي بعثوا لي قال لي قدم مقترح تاعك قلت لهم مقترح اللي هو مرة يقولها
3: صحيح
4: قلت لهم دخلوا
3: لا لا لا كنت قابل برنسيب مقترح انت كنت قابل برنسيب التغيير
4: لا تغيير
3: كلكم طلبتوا تغيير منشور 40
4: لا لا ما يتخرج ما عرفش التغيير وين وقت اللي كان قبل رئيس الغرفه والنائب والامين المالي هما يعطيهم مباشره دخل نقابات اخرين بالتوازي باش تكون اكثر نظافه خلي بيقولوا رئيس غرفه ياسر حمل حطوا نقابه اخرى زوج ثلاثه نقابات فهمتوا لا مثلا انا هذاك وقت حطيت بروبوزيت اتحاد شغل وليتيكا فهمت كيفاش نقابات اخرين يقعد هو بيدو وين الاشكال هو هذا رئيس غرفه ما هو فيه الاوصاف السبعه وما يصلحش واللي مباشر مش مباشر وكان حديث يقولوا فيك وقتها هاك يدخل مع نقابات اخرين
3: اي بقر تاويل هو يقول لك باش ما تقص روح يد كل عندك
4: لا اخي انا هاك وقتها والا حطيت قلت تعطي للسوهيات للولايه تنقص خل انا واحد من الناس يعني اعطيتهم
3: وهذا اللي صار
4: كيف
3: الامر 581 لولاية الدولة
4: لا يلزم مراجعة كي تعطي صلاحية للدولة للولاية الدولة والولاية كيف كيف يلزم مراجعة الإدارة تاع الولاية زادا تشوف مانيش باش نقول بها وعليها تشوف الإدارة اللي لاهية بالموضوع هذايا اسكو هي ناس كفاء الحاجة الأولى ولا لا خلينا نشوف بحسن نية ما نشوفوش بالموضوع موضوع سؤالية الناس كفاء ولا لا
3: تحكي على شكون
4: ولا لا نحكي كولاية الإدارة اللي باش تخدم موضوع النقاش
3: اوكي اللجنة الاقتصادية
4: هذا
3: اسكو كيف ولا لا بالنسبه لي
4: خاطر نحكي كلام هذا نحكي والله على كلمه رب الجمهوريه مش مركز على بنزرت خاطر تكون بنزرت انا قلت قبل ونعاودها
3: الميكرو
4: غرفه بنزرت من احسن الغرف
3: اي
4: للامانه راه ضمير مرتاح وقدام
3: تشكر في روحك
4: لا لا لا الناس حكى روحي حتى غرفتي معايا حتى اللي معايا وغرف حتى الواجه نقريفي راه بالجد انا نعرف شو يصير
3: اي تشكر في روحك تشكر الواجه نقريفي خليهم هما يشكروك
4: برشا برشا ناس في مرات اخرين ما يحبوش الكلمه هذيا اما يقول علاش يقولوا الكلام هذايا اما فما بلايص خليت تلقى فيها تجاوزات تلقى راهو موجوده تجاوزات حساب لوتيكا ملايكه يا اخي
3: شنو المشكل في الامر 580؟
4: الامر 580 المباشر باهي توجيه واحد ماهوش مباشر
3: صعيبه بالنسبه ليك اثبات المباشر ما غير المباشر
4: لا بالنسبه لي مش صعيبه
3: باهي لا لا لا صعيبه انك تمرر اللي تحبه انت معناتها انه مش مباشر صعيب باش تفرض انه مش مباشر لانه بالنسبه للولايه ما عندك ما يثبت
4: باهي كي نغزر انا القائمه بالامر خدمته الولايه وسيد كاتب العام نقولها للامانه سي عبد اللطيف والله والله والله والله انا انبهرت به كي يلقى اشكاليه بين زوج من الناس ويحب يقص نزاع باش يفرز زاد على هذا لا يعديهم زوج ما يحبش يفرز زاد على هذا والله للامانه قدام ربي والله للامانه شهاده مدين مانيش راهو فهمت
3: وين المشكل؟
4: المشكل وين؟ كي ظلوا مثلا في القائمه كي راه مثلا فيها 15 واحد ماهمش مباشرين ما نحكيش على عنده محكام فما شكون عنده محكام تو بعد نجيهم هكم للولايه
3: والله
4: اللي عنده محكام سجليه فما مش مباشرين به اللي مش مباشر انا كي يجي يقولوا فلان مش مباشر نشد صحيح مش مباشر يطيحوا يجي الاخر مش مباشر لا لا هذا يجيب لنا ما يثبت باش تدخل في متاهات اللي مش ماشي ما تجبش نحيهم بالقانون تو قبل كان ال 40 نشد صحيح
3: كنت تحكم مش
4: بالقانون نحكم نحكم بالقانون
3: كنت تحكم
4: اي تو
3: كنت تحكم وهذه اللي تخلي شبهات ضد المنصب مش بشير لا
4: نحكي لك ضد المنصب
3: ضد المنصب مش بشير جدا
4: صحيح هاي تعمل مشاكل
3: اللي تخلي الشكوك حول رئيس الغرفه ذاته يقول لك ياشم يكون خويا انسان قاعد يقبل فيرا شويه
4: هذا
3: انسان قاعد يتعامل بسياسة المكيالين ما خليش صلوح يد بدين شخص برك بشير
4: هذا علاش قلت
3: هذا علاش زي الامر 580
4: هذا علاش
3: خناتي صلوحيه للولايه
4: انا هذا علاش قلت تدخلوا نقابات اخرين ويقعد بريسكو كي تعطي صلوحيات هكا تخليها حتى الولايه راه شوف الولايه راهي مش قاعده تدور في المهنه تعرفوا باللود باك يسالوا المعتمديه ومش الكلها مش ملايكه
3: دونك صياغه الامر 580 بالنسبه ليكم زي عقده الامور
4: لا عقده الامور في المباشر تو انا باش
3: نقول
4: تسمعوا فيا المهنيين الناس اللي خدمته قصروا كلهم مباشرين تو نحكي لك اللي قصوا 2005 2010 و2010 2014 اللي عندهم 10 سنين اللي خدموا وقصوا 10 سنين تو اوراق مريكلين اللي خلطوا برمي لي برومي هذاك انا كاش نثبتها اليوم مش مباشر عملت لهم طريقه من المدنيين
3: استنى قبل مش قبل ما تقول لي طريقه فما عباد في الليسته ما تخدمش تاكسي
4: ما خدمتش جمله لا كلهم انتم كلهم فما زوز من الناس ما خدموش
3: جمله
4: معطيات مؤكده اللي جاتني ما خدموش بالشهود ما خدموش جمله في تاكسي مش حتى خدموا في الاخر
3: وتو موجودين باش ياخذوا
4: وتو موجودين باش ياخذوا
3: هذا كيفاش تفسرها المهنيين
4: هذا عملت لهم طريقه انا تو سواء راهو في مازبرقيب ولا في مطر ولا في راس جبل ولا في بنزرت مش يجيوا بعد كي يلقاو القائمه يحسب روحه يلقى روحه من كلاس اللوطه يمشي يشهد اللي نمره 10 مش مباشر الخمسين الاولانيين الاولانيين هاك اللي نسبه كبيره ياخذوا باركزوم هما اللي يشهدوا اللي مش مباشر يعمل ورقه قال زي في بلديه باش يتزيري ما خدمش منك كذا وكذا كذا وكذا والاخر يشهد كل واحد خمسه سته من الناس يشهدوا فيه قال زي في بلديه انا كي ندخل اللجنه بصفتي عضو قال اتفضلوا بشير جزيري سيد هذا راهو سته من الناس شاهدين فيه ما خدمش من الى يقصوا له البوانت تاعك العوام هاكم
3: صعيبة
4: بالحجة
3: صعيبة
4: لا لا لا خذوا انا كيش تصيح انا كيش تصيح في واحد
3: صعيبة كي تبدا فما بنتوت شخصية مثلا اللي يكتلوا عليه ستة سبعة باش يطيحوا
4: هاني قلت لك 10 من الناس يشهدوا 10 من الناس يكذبوا عليه عاد كان هكا كان الشهادة من الدين وعم تشهد بالكذب وقتاش نولي الشهادة نخاف منها وقت اللي واحد ما خلطش طريقه هو يشهد باش يطيح الاخر ويطلع هو
3: اي
4: اما ال 50 الاولانيين اللي خلطوا طريقهم ما عندهم حتى منفعة من الشهادة كان كلمة حق انا عطيت والله من جربة وسمك شوية اخر من المدنيين اش قال لي رجل
3: شعملوا
4: قالوا مش عادي الطريقه هذه تو اللي مشاو للوالي وحتى اتحاد شغله اللي بعثها لي
3: والولايه تبعتهم
4: شوف طريقه قانونيه والولايه محميه علاش
3: خاطر سامحني ريتو السيد اللي مخدم الجمله
4: هاي.
3: اللي قلت تو فما زوز عمره ما خدموا تاكسي باش ياخذوا رخص هذا يمشي محكمه اداريه بالامر 580 طيح
4: لا لا لا لا بالشهود هذوك اللي شاهدين في بلديه قال زي ما عنده ما يعمل
3: كيفه
4: الشهود هذاك الشيء
3: الامر 580 واضح
4: لا وشاهد
3: شي يقول لك لهنا يقعد معايا سي بشير خاطر ما زيد انا نكونوا واقعيين اليوم يقول لك برمي النقاط شهاده تثبت ان الماني بالامر قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للاشخاص لفتره لا تقل عن سنتين بالنسبه لسياره التاكسي والاجره لواج والنقل الريفي ويجب ان تكون هذه الشهاده مؤشره من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجيب لك شهاده هو
4: لا هذاك
3: ومريق لجوها به
4: لا شهاده العميل
3: كيفاش باش طيح حلو طيح حلو بشهود
4: الشهاده هذه العميل الاخراني برك له مش يحكي على المدة كاملة سيد شهادة عمل هذية
3: أمر 580
4: إيه العميل الأخرانيين أو شهادة عمل هيك
3: إيه
4: شهادة عمل اللي يجيبها
3: أي.
4: مؤشرة السنتين الأخرانيين العامين مش, مش مش مش العشر سنة اللي يحكي عليهم
3: متفاهمين
4: تو كي نحكي وإحنا تو نعطيك إكزامبل
3: متفاهمين ما أنت اليوم شيخ ورخصة في تونس تاع تاكسي يثبت إنه عنده عامين الأخرانيين يخدم يجيب لي الورقة مريقنا مسي أنا أساس مؤشرة
4: واللي ما خدمش من 2005 واللي ما خدمش من 2005 ل 2010 واللي خدم اللي هبط التاكسي من 2005 إلى راني باش ندافع على كلمة حق أنا خاطر أنا ما نعرفش بالضبط أما حسب تجربتي وحسب من راه وحسب مريت يعني في خاطر الإجراء الاستشارية أنا مانيش من تو لحظة في التراخيص من 2005 تو فهمت فرد عوام باش تخلط النومبر تاع عباد قريب 20 واحد وناس طابت بالخدمة يلقاو روحهم ضربت لهم على البال عمره 55 سنة ويمشي يمشي عمو 50 سنه وش
3: طيب شي يصير برشا ضرب
4: 45 مش ضرب لا مش ضرب شوف ناكد حاجه راهي السلطه راهي السلطه ما ضربتهمش راهو الناس الحاضرين في اللجنه كلها علاش ما ضربتهمش خاطر اللي عنده سي ان اس اس سايت نحاولوا البوانيت في الديكلاري في بلاصه اخرى
3: اي
4: باه اللي عنده باتين دا فيكس يعني عنده ادريسه نحاولوا البوانيت اما اللي ما عنده حتى شيء وراقه مريقله هو ما خدمش مش ما خدمش يعني يعرفوه حتى وين يخدم موش ديكلاري يخدم في بلاصه اخرى موش ديكلاري باه ما خدمش زاد ياخذ حق الناس زاد انا باش نكون واضح بلغت المعلومه راهي الخدمه كنت تخدم فيها الولايه وبلغت كل شيء للسيد كاتب العام وحتى السيد الوالي فهمت نحسبوها قبل زاد عبد يوصل ما يخدم عمره كبير ما يخلطش
3: فما عباد باش تاخذ اليوم رخص وهي ما خدمتش
4: فما فونتاج باهي في القائمه اللي كلهم يعني من 5 و6 2005 و2006 لكن ما يوفاوش جماعه 2005 و2006 بالعدد تاع الرخص
3: قداش عدد الرخص؟
4: نعم قداش هما 80 كنت فيها مسحوبين فهمت كيفاش؟
3: بالصح ب 80
4: لا لا لا باش يزيدوهم مسحوبين
3: قد
4: ايه؟ بالضبط العاش في
3: قد نسكروا قد نسكروا من الرخص؟
4: يمكن في ال 110 بلافون جمله
3: 110
4: كنت ناحيه المناطق الاخرين فيهم قريب 35 ولا 40 فهمت؟ ناحيه من 110 شو بقاو؟ يعني شو بقاو 70 70 وهما فما باغ
3: اكزومبل تذكر بنزرت؟
4: بنزرت
3: المدينه؟ لا ناحيه 35 شنو وين 35
4: اعطيتها للولايه معتمدين باه خمس انا نعطي في ديز اكزومبل ظرف قرب لبعضها في النيفو هذاك راهي ماشي 100% في النيفو هذاك
3: تعرف في خليصه قدامك
4: اي لا لا كيف مازال ما حددناش كو تعرف في الولايه لا لا
3: ما زلتوا
4: لا لا
3: ما الليسته تحصروا فيها شنو
4: ما حددناش يعني لا الليسته هذيك بالكلاسمون الكل الناس كل طول اللي قدموا مطالبهم
3: اوكي انت تعرف بالكلاسمون قداش وين تسكرت من نورمالمون ولا لا
4: حسب التقريب اي ما نعرفوش كو قداش بالشيء
3: اوكي 80 70 في المية وثلاثة مية وعشرة
4: بين مية وثلاثة مية وعشرة يعني 70 شاطر بوزارت كي نغزل القائمة حد 95 كلاس مو 100 هما كلهم 2005 و6 كي نعطيهم باريس نقولوا احنا 75 80 العشرين ولا 15 شفدوا فهمت كيفاش؟ انا راه ديما حتى في اللجنه الشرعيه راه ما عطاناش بي في راه
3: بعد 6 ايش عندك؟ عندك 2008 ولا 2010؟
4: بعد 2008
3: دونك انت اكدت لهم 8 ما كنتش تخدم؟
4: لا 8 ما فماش هذه مؤكده. نحكي على بنزرت في المناطق الاخرى كي تعطي كوتا
3: اي

0: خرتي
1: باش هذه نوضحها خاطر شنو غلطت فلوس بالغلط.
0: فهمت
1: نوصل وصل الكوتال 9 باش نحيو كراجل كبير ودبر على 2008 بصحته هذاك اللي قبله في الكلاسمون مش نحيو ما نحيوش عبد ونحط واحد
0: واضح. ما انت اذا كان خلطنا بين راجل كبير وطفل صغير نتي ولا راجل كبير
1: لا صغير لا طفل صغير اللي قبله في البوانات يا اخو
0: معنيش طفل صغير ما عندكمش ما
1: تخلطوش
0: في ال 40 صحيح امبوسيبل اقل
1: قداش تو
0: واضح. ما انت اذا فهمت مليح عندك مشاكل في بنزرت على ذاك قلت باش راسي
1: في راسي وشطرتوني وعطيت مقترحات سيد الوالي وحتى عطيت مقترح وحدي قرار وحدي وانا من طبعي نعمل اجتماع غرفه ونقرر غرفه فهمت كيف عطيت مقترحات في اطار باش كان باش نزيدوا حاجه قليله وما يتظلمولناش عباد من 2005 نزيدوا في الكوتا حاجه قليله قلت له نتنازل شوي فهمت كيفاش؟
0: اش معناتها؟
1: مثلا احنا ما فاهمينش نعطيو 80 رخصه
0: اي
1: ولا شخصيا يعني والله يعيب عليك يقولوا الكلام هذا والغرفه نتاعي يسمعوها من هنا ما يسمعوهاش من عندي
0: يعني
1: فهمت 80 رخصه
0: كي لقاها تجيب حدا لازمك تعطيني سكوب
1: كي 80 رخصه كي لقاها مثلا فما 10 باش يظلموا
0: اي
1: وهم في الكلاسمون بعد
0: يظلموا فيش؟
1: تو 2005 ما خلطلوش الطريق
0: في الميكروويه يلا
1: 2005 لا مش ما خلطلوش كان كيرا واحد هبط 2010 ما نجمش يتنحى
0: اي
1: باش نصلح اللي هبط 2010 ما يتنحاش هذاك نولي نشوف كل 10 كل كان اسمه هذوك 10 هذوك
0: شنو المشكل سي بشير انت 2005 عملت حاجه بطلت ورجعت خدمت حاجه اون باراليل شنو عايش انا لازم يرقى لك خاطر قديم هو لا غال اذا كان 2010 اموره قانونيه سي بشير لا غال وزاد لهنا
1: لا لا لا كنت ما تجمش تنحيه بالقانون 85 باش تعتمد القانون باش تعتمد القانون ما تنحيهش ما يتنحاش لكن اكلي مثل كلاسمون من 80 ل 90 ونلقاهم هكا كل كبار في العمر وخدموا ظهوراتهم وفات نزيدوا 10 ولا
0: 95 فهمتك
1: فهمت شنو القصد نتاع كلامي هذا يا قصد كلامي
0: فين ماشي كيفاش ماشي ترى فيها مريقلة ولا
1: والله شوف انا حسب ما ريت تعاملت مع سيد كاتب العام وحتى سيد دول المريقلة بالكدا بالكدا شوية هذوما الحاجات هذوما حاجات ظراف
0: ما علاش قلت باش راسي في راسي في اللايف علاش
1: قلت باش نطلع الموضوع المباشر مش مباشر
0: اي
1: انا لا باش ما يقولوش يقولوا تو كي واحد مش مباشر ياخذ رخصه ما يقولوش لو عملته الولايه وفما قانون عباد عندي عندك عباد للاسف عندهم شويه جهل يقولوا رئيس غرفه اعطاهم وقت الحديث اللي نرجع لك اللي بان تقبل وقت اللي انا بالقانون ما جابش نحيه كان
0: وانت ديجا قلت من تو فما زوز باش ياخذوا راهم ما خدموش تاكسي قبل
1: وشوف ياخذوا شوف لا لك يجيو شهود في الاوراق شهود في الهدايا
0: لا خلينا مش شهود بالترتيب نتاعهم فما زوز ما خدموش قبل
1: ما خدموش جمله زوز
0: ما خدموش جمله
1: ما خدموش جمله الى يومنا هدايا مش حتى هبطت من عرش تعمل ميجابها
0: فما مراه في الليستة ولا لا
1: لا لا
0: ما خلطوش نساه
1: لا فماش لا كده فما حق فما رخص للامانه اللي تم الاتفاق باش رجعوهم للماليه 6000 نشاط والله هما ثلاثه تعبين يعني عندنا واحد في بنزرت واحد في منزل بورقيبه وتكامل لقيته واقف لي لوطه يستنى تو وواحد في بطر فانت واحد راجل كبير يعني هذوما اللي قبل الرخص بتاعهم وقفت على النشاط وتعبوا واحد والحق وانا قلت لك سيد كاتب العام فما حاجه والله للامانه يعني هذيك الحاجه اللي عجبتني انا وانا عندي شويه حنان على الكبار في العمر وعلى الارامل الحق لقيته هو هذه متجاوب فيها الحق يعني فما حاجه باهي قاعده فما حاجه يعني باهي قاعده تصير فما المعاقين زاد كعبات معاقين يعني فهمت مش النسبه تاع معاقين
0: ذوي الاحتياجات خاصه
1: القانون يقول 2% فما اكثر فهمت وان شاء الله يكونوا معاقين صح زاد خاطر جاتني يعني تو انا كي غديت الفكره مازلت اللجنه الاستشاريه
0: فيهم شك زاد
1: لا كي غديت الفكره انا شوف راه كرئيس غرفه انا نبلغ لهم ما شنو هي سعه صبغه المعاق قبل ما تقول انا كان واحد معاق مثلا ما يسمعش مليح انا حسب اعتقادي الشخصي ولا يخدم على التاكسي ما
0: يلزموش
1: يلزم يركب ماكينه
0: اي كم يسمعش
1: هذا ما عنده عندي انا
0: لازموش
1: ياخذ انت هذا هو الحاجات اللي يقول ساعه ساعه واللي معاق ويستحق باش نعاونوه ايش بيه ما فماش اشكال
0: واضح شنو نقولوا في الختام سي بشير الجزير
1: والله في الختام حبيت ساعه الحاجه اللي نبدا بها نورمال في نستفتح بها الديبا هو نحب نتقدم بالشكر ونتمنى له الشفاء العاجل ديما يقعد انا من لحظه اللجنه المصغره جي قدامي سينوف بن ابراهيم اللي كان في ولايه بنزرت ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربك عليه ستر الحق للامانه نحبه انسان خدمت معه انسان محترم ان شاء الله ربك عليه ستر وان شاء الله ربي يوفقنا سي حمزه وجماعه في وزاره المصيوفيه راهو اسمع باش تدخل في حيط اليوم هك وهك وهك وراهو اللي تعب فهمت وانت خليتهم زاد
0: لا فما نقدر نوضحهم للناس مهم خاطر اليوم الناس كل تستنى في بنزرت وقتاش الاسناد باش ناخذوا نتاعنا
1: ان شاء الله قريب
0: راهو زاد فما حاجه نفسروها للمستمعين
1: القائمه الاوليه
0: فما حاجه نفسروها للمستمعين زاد سي بشير مهمه برشا انه راهو مش معناتها تاخذ رخصه وسيبدا يخدم اليوم مازال

0: قالوا باش يستنى وباش يهبط وباش تهبط كراهب
1: خلي يسيبوا في باله.
0: انا ما انت راهي عبيت باش تقعد تستنى.
1: انا اكدت على الولايه القائمه الاوليه بالاحمر قلت لهم حطوها هذه قائمه اوليه ساعه ماهيش راهي نهائيه بتراس موجود اليوم يجب يكون طاح في القائمه النهائيه يعني ماهيش كونفيرمي حاجه الاولى. ثاني حاجه اللي راهو القائمه الاوليه عندك 15 يوم تاع الاعتراضات وبعد 15 يوم يعني القائمه النهائيه مش باش تجي سكسيزيف على ورا بعضها يعني تحب لها شويه وقت.
0: ايه مازالوا
1: انا مره فاتت قلت لهم تحب لكم شهرين تاكسيات والولايه
0: وقتاش يشمو يخسروا خصم
1: نتصور انت والولايه ما تصور في مواد سبتمبر
0: سبتمبر
1: نتصور هيك.
0: شكرا بشير جزيري نعطيك الصحه على كل هذه المعطيات والمعلومات. سيد بشير جزيري رئيس غرفه جهويه اصحاب سيارات الاجره التاكسي كان ضيفنا لليوم. المداخلات الكل وكل الحوار تلقاو على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي اوكسجين اف ام. ميرسي عزيز في الاخراج والفجندوبي في التحرير حمزه تعيشي معكم كوتي ميكرو. نتلقاو غدوه في موعد جديد ابارتير من مساء. شيء طيب للجميع.

0: تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة
3: استنى شوية ما سمعتش ياخر الأخبار
2: إن شاء الله خير
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
2: يعني تبدل اسمها كهوة
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: اترافقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين أنفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يا اخي شبيك متغشه هكا
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والاسعار تبدا من 19900
8: ايكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفور ديكسيلونس بلس الاسعار اللي تقبل المنافسه. كونفور ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: موعد الأخبار على أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا، في إطار الحد من حوادث المرور بولاية بنزرت، نفذت نهاية الأسبوع مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني ببنزرت والمراكز التابعة لها وبمشاركة بقية الاختصاصات الأخرى حملات مرورية وأمنية استهدفت خاصة مراقبة السرعة باستعمال الرادار وحجز الدراجات النارية الغير مستوفية لوثائقها أو من أجل إصدار ضجيج ليتجاوز المقاييس المسموح بها والسياقة المتهورة، حيث أمكن من حجز عدد كبير من الدراجات النارية المتوسطة وعدد 3 درجات نارية كبيرة الحجم، إضافة إلى المخالفات والمحاضر المرورية. وطنيا، يتواصل غلق طريق جندوب الكاف على مستوى قنطرة ملاق والأهالي يحتاجون على انقطاع الماء الصالح للشرب. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء 14 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 038 يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. مشروع قانون عدد 039 يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سلسلة من الومضات التوعوية والتحسيسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد للطاقة وحث المواطنين على اعتماد سلوكيات يومية بسيطة من شأنها المساهمة في التقليص من استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. وأكدت الوكالة في هذه الحملة اللي تمثلت في شكل فيديوهات على صفحتها الرسمية بفيسبوك أن الطاقة الكهربائية تمثل عنصر أساسي في الحياة اليومية، داعية إلى تكاتف جهود جميع المستهلكين للمحافظة عليها وترشيد استخدامها بما يضمن استدامة الموارد ويخفف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية. تمكنت وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات مدعومة بجيش طيران اليوم الصباح 2/13 جويلية من السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة في معتمدية زغوان إثر تدخلات ميدانية متواصلة دامت أكثر من 40 ساعة. عالميا، الآن أكدت الخارجية القطرية في بيان لها اليوم على أن الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت تعتبر خرق لقواعد القانون الدولي، ودعت كافة الأطراف للتمسك بالحوار والدبلوماسية لخفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. والطائرة الإيرانية تغير وجهتها نحو مطار الحديدة بعد استهداف مطار صنعاء، وقبائل يمنية تعلن بدء التحشيد العسكري للتوجه إلى العاصمة للإفراج عن ابنة صدام حسين التي يحتجزها الحوثيون وفقا لمصادر محلية. وسجلت دول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي وفقا لبيانات رسمية. في الختام، ذكركم كافة فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين اف ام بضرورة اتباع قواعد السلامة المرورية. دمتم بألف خير.
2: أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
1: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
3: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
1: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
1: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
1: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اصناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Infoline 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرادانت وكتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة
3: استنى شوية ما سمعتش آخر الأخبار
2: إن شاء الله خير
3: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
2: يعني تبدل اسمك هو
3: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
2: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
3: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي أنفولاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا نكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يحيش بيك متغشة هكا
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
7: يا الزعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: أما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
8: إكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى اللارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طوى معاد الموجتو على موجتنا. مرحبا بكم انتم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا. فوالا البرمجة الصيفية على موجتي ذات أكسجين أفام تبدأ من طوى، من برنامج صيف على الموجة، محاضين لكم برشا مفاجآت، برشا جو يستنى فيكم في البرمجة الصيفية. الحقيقة أنا منيش وحدي في صيف على الموجة، باش تكون معايا إكيب طيارة على الأخر. عملنا الخدمة بتاعنا الكل، عملنا صححنا الكونتراتوات، حضرنا الميركاتو الصيفي وجايينكم بقوه. دونك برشا جو. والحقيقه قبل ما نسلم على الزميله اللي باش تكون حاضره معنا باش ترافقنا في صيف على الموجه، باش نعطيكم فيتفي شنو يستنى فيكم. دونك باش تلقاو الربح موجود معاكم في صيف على الموجه، زاده كيف كيف فقره ريفريش ان موجوده معاكم، وكيف كيف زاده ما تنساوش باش نحضر لكم في كل برنامج دبار صيفي باش نرتاحوكم من تعب الكوجي. وما تنساوش المهرجانات وين تنجموا تسهروا وين تنجموا تمشيوا الليله وبقيه الليالي في الصيف. دونك هذا واكثر يستنى فيكم في صيف هالموجه. دونك فوالا، انا مانيش وحدي في البلاتو، معايا زميلتي رانيا طرابلسي. اهلا وسهلا رانيا، مرحبا.
1: مساء النور عواطف، تحيه ليك، تحيه سيدة المستمعين، ان شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحه وعافيه. هذا موعد جديد،
2: هذا
1: الحمد لله.
2: شحال من فيك السخانه، شحال من فيك الصيف، متاقلمين طبعا
1: مع الوضع، مع السخانة. ديما اللي نحب نقول لكم انه استحفظوا على رواحكم، حاولوا انه ما تخرجوش في الوقت اللي هو يكون فيه الشمس قوية برشا،
2: حارقة.
1: اللي عنده قضية يقضيها الصباح بكري، سينو هاكم في الدار وإلا أقضي ربي للحر على الأقل، هاكا تعدي وقاية مزيان وإن شاء الله ديما أياماتكم كلها فرحة.
2: أكيد رانيا، برشا يسمعوا فينا يا إما الديريكسيون البحر يا إما يحضروا رواحهم ماشيين للتبحيرة، كل حد دقيقة والبروغرام نتاعو كانكم اذا كان زاد تخدموا ان شاء الله ربي يعينكم. عدلوا موجتكم علينا، ماكمش باش تندموا، خاطر برشا برشا جو يستنى فيكم في صيف على الموجه. الحقيقه نحب نكشف انا شويه على الاسماء اللي باش تكون حاضره معنا. دونك احنا صيف على الموجه برنامجكم من الاثنين حتى للخميس، اثنين دونك انا باش نكون معكم مع وطف العوني مع زميلتي رانيا طرابلسي، ونهار ثلاثه باش يكون معنا رحومه المشاغب رقم واحد، هذاك حضر روحكم ليه غدوه. وبالنسبه لنهار الاربعاء باش يكون معنا عمده، الحقيقه بدات محضر فقره ياسر مزيانه، عمده على الكراهب وجو نتاع الكراهب، حطوا في الكراهب ما يضيعش عمده، جو احلى جو.
1: وفلوس وقيت اللي برشا سامحوني في الكلمه تكسر برشا كراهب ومسخانه، دونك وكراتيهم نصائح مهمه.
2: اكيد عمده بالحق باش يكون حاضر معاهم، باش حاضر لهم برشا برشا نصائح، خاطر مهم برشا رانيا نردوا بين على كراهب،
1: نفقدوا كراهب،
2: خاطر بالحق تصير الحوادث هذيا، الله لا يقدر كراهب تتحرق، يصير
1: قاعدين نشوفوا فيها عواطف هذيا قاعده تصير برشا
2: في برشا طرقات
1: بحكم الارتفاع الكبير نتاع درجة الحرارة. دونك ماذا بينا هاوكا ديما نصيحة اللي فيها الفايدة نستغلوها ونستثمروها بالكدا، باش على الأقل هاوكا تعديو الصيف مزيانين، تقوليش عندكم برشا مصاريف، عرفت؟
2: إن شاء الله بالحق، خاطر الصيف بالرسمي جاي مع المصاريف نتاعو، وتلقى روحكم اللي جاي بين العروسات، بين النجاحات نتاع الباك، بين تحب تعمل بروجرام خارجة،
1: في البحر،
2: السهريات، عندك ما تعمل الحقيقة، المهرجانات زادة،
1: المهرجانات
2: هاكا السهرة ولا زاد، تقول مستحيل أنا نفلتهم، هذوما تلقاك الفنان هذاك تستنى فيه العام على العام ويجيبوه. وتنحكيو على المهرجانات، دونك لازمتك تحط عليه بيجي، دونك ان شاء الله ربي معاهم. احنا ونتولي كان عايشوكم جو الصيف وجونا احلى جو، نحب نكمل بنهار الخميس ان شاء الله باش تكون حاضره معنا مدام جيجي جيهان عتيق. افكتيفمون كيما تعودتوا عليها مدام جيهان لما حالها هي باش تبعد شويه على الاركيتكت، وباش تكون حاضره معاكم بروبريك اخرى صيفي اكثر. الحقيقه باش تحاول تدور بيكم مدام جيهان مختلف الولايات نتاع الجمهوريه التونسيه، كل مره باش تزن العاده معينه كيفاش هكا نعيشوا العروسات، كيفاش المعمار نتاع المنطقه هذيك ولا الجهه هذيك،
1: يعني شويه وشويه في دومين
2: كما الاكثريه باش تكون فقره ياسر مزيانه اسمها الحوت عليكم. دونك هذا واكثر يستنى فيكم في صيف على الموجه، وخاصه خاصه يا رانيا الجو والربح، الربح موجود خاصة بالحق، الربح
1: الربح تبعوا باش تربحوا وتتمتعوا بالربح، على خاطر ديما فما ربح مزيان برشا. بعد شويه تلقاو سوا السؤال على صفحتنا اكسجين تونيزي، والا احنا زاده نقول لكم شنو اللي باش يخليكم تربحوا معنا يوميا كارتة اورانج تلقاوها في صيف على الموجه يوميا، اقعدوا برانشي باش تتمتعوا بالربح هذا.
2: اكيد، وهو الحقيقه نحن للامانه قاعدين باش نطلعوا في الريتم ان شاء الله. دونك من الاول باش نبداو كارتة ب5000 بعدها باش يقوى
1: بعد يعرفوا عندهم الأوفياء نتاعنا يعرفوا شنو اللي باش يصير
2: أكيد بطبيعة الحال. دونك هذا وأكثر يستنى فيكم في برنامجكم صيف على الموجة، صيف على موجة واحدة، موجة إذاعة أوكسجين أف إم بالصوت العالي. قعدوا معنا راجعين ومتواصلين بعد شوية باش نرجعوا لكم وباش تهزكم رانيا هكا باش تبردكم في هالسخانة هذية، باش تهزكم الوجهة ياسر ياسر مزيانة اليوم في ولاية بنزرت ولا لا؟
1: اي في باش نبداو ولاية بنزرت.
2: باهي خلينا نعطيهم ملاحظة انه ريفريشين ليديسيون تاع عام 2026 باش تكون سبيسيال موش ندورو بها مختلف
1: تونس الكل. خاطر احنا تقريبا على مدار ثلاثة مواسم خدمنا على ولاية بنزرت، فليناهم البحورات الكل وكيفاش نمشي وكيفاش نوصلوا وشنو نلقاو وشنو الميزات اللي موجودة في بحورات ولاية بنزرت. قلنا السنة خلينا نبدلوا نكتشفوا، انا بدي باش نكتشف معاهم
2: اكيد
1: الولايات الاخرى شنو البحورات، خاطر نسمعوا في برشا اسماء
2: اكيد
1: يعني بلايصهم مزيانه برشا اما ما الحقيقه ما نعرفوش.
2: شفت فيديوهات على الفيسبوك مثلا بحر جرجيس ما شاء الله
1: جربه
2: كل جمال بالحق في البحورات هذيك في تونس، قرقنا قليبيا برشا برشا
1: هواريه برشا بلايص جميله
2: وبرشا بحورات مزيانه برشا. وشفت حتى شكون توانسه رانيا خرجوا لبرا مشاو وجاو يقارنوا قالك اوكي تحب تحوس تحب تدور اوكي مي البحورات تونس
1: تونس احسن وجهه اللي هي موجوده اي وبالاخص بنزرت. وعندك زاده ما نساوش نابل حمامات بالاخص هواريه وقليبيا عندك زاده المهديه، هذوما زاده بلايص مزيانين برشا فيهم بحورات مزيانه. وما ننساوش زاده الاهم الجنوب التونسي هي جربه جرجيس اللي هذوما فيها بحورات
2: اكيد
1: وفيها جزر مزيانه مزيانه. خلونا هكا فرصه باش نكتشفوا مع بعضنا وانا بدي باش نكتشف معكم تونس أكيد. الجميله خاطر انا بحكم يعني بنت مدينه بنزرت وابن ولايه بنزرت يعني نعرف بحوراتنا وكي نبدا نحكي عليهم خاطر نعرف كل تركينه فيهم، لكن اليوم باش نحكي على ولايات اخرى اللي انا بزاد بدي باش نكتشفهم معكم وان شاء الله تعجبكم وتمشي وتعملوا
2: اكيد يلا الباراسول بتاعكم وحضروا رواحكم. الناس الكل باش نمشي وبعد شويه نعملوا تبحيره تعمل 66 كيف وما تنساوش تصيف على موجه واحده موجة إذاعة أوكسجين أف إم. هذا هو برنامجكم صيف على الموجه يبدا من طوى حتى للستة ونص برشا جو يستنى فيكم. عرفتوا كان تابعونا وتسمعونا ابقوا راجعين ومتواصلين.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

تنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: صناعي وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكين وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني. وزادة تلقوا عنا برجر بولي، وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغير.

الخضيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا، رجعنا لكم، متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجة، صيف على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. كما قلنا بكري نمشي، والحقيقة الغبريك تستناو فيها برشا، تحبوها برشا، أكيد مطلوبة في السخانة هذه. يا رانيا نحكيو على غبريك رفرش إينا. دونك في غبريك رانيا رفريش إين باش نحكيو على بحر مزيان برشا من بحورات ولايات بنزرت، باش نمشيو نهزوكم لحقيقة في رحلة جميلة برشا، المعتمدية مزيانة برشا، والبحر ياسر ياسر محليه، قد يكون من يعتبر من بين الوجهات الأكثر طلبا في ولاية بنزرت.
2: صحيح، اليوم كي نحكيو على بنزرت الجنوبية نحكيو على موقعها الاستراتيجي، وأيضا زيدا نحكيو على البلايس المزيانة اللي فيها، على خاطر اليوم كي نحكيو على بنزرت الجنوبية نلقاو فيها مزج مزيان برشا، نلقاو جبل، نلقاو الغابات، نلقاو زيدا البحر، ونلقاو الصخور. وعلى هذاك احنا اليوم كي نحكيو على بنزرت الجنوبية باش نمشيو احنا الى اقصى نقطة في شمال القارة الافريقية. واليوم كي نحكيو على اقصى نقطة في شمال القارة الافريقية تكون وجهتنا الاولى باش تكون راس نجلة، الشاطئ الكبير اللي هو عنده تسمية ذي شاطئ الكبير، واللي معروف زادة عند أهالي المنطقة بالغيران، البلاصة هذيك الكل اللي الحقيقة تخلي اليوم عدد هام وكبير برشا من المصطفين تكون ديما وجودهم الأولى هي راس سنجلة. الحقيقة اليوم كي نحكيه على راس سنجلة نحكيه على التسمية متاعو زادة الأخرى اللي نعرفوها، وبرشا ناس ممكن ما يعرفوهاش، اللي يعرفوها ممكن هما أبناء الجهة وأبناء المعتمدية، اللي هي كاب انجلا ورأس الملائكة، اللي هو هذية متاع تسميات اللي متداولة في شط راس انجلا. وكيف كيف زادة البلاصة هذيك بحكم كبرها الكبير والشاسع، سواء في ناحية الغابات وإلا في الرمال وإلا شريط الساحل متاعها، برشا ناس يسميها كما قلت لكم في البداية باسم الغيران، اللي هي تمتد يعني مساحات كبيرة برشا، حوالي 2 كيلومتر في شط الكبير هذية الكل، على خطر هو مربوط ببعضه بعضه مرة سنجلة، وإحنا ماشيين حتىش نخلطوا الآخر الغيران وبالشاطر والبلايس هذوكم، هما كلهم فرد شط مربوطين ببعضهم. للي شيء ساعات نقاو فيهم تقسيمات اللي هي الصخور الكبيرة اللي تكون موجودة في البحر هذية. بالنسبة راس سنجلة كنا نعرفوا راس سنجلة وإحنا هابتين دجا ماشيين سواء جايين من بنزرت وإلا من منزل بورقيبة، وندخلوا سواء على الجنوبية وإلا من الشمالية من برج طالب. فما حاجة مزيانة تعرضنا ولما نخلطوا دخلة الشط الكبير هذية هي كالعين المزيانة اللي موجودة على يمينا، اللي الحقيقة وليت نقطة اللي تقف فيها كل المصطفين ويعبيه منها الماء، وفما حتى سدرة واللي يدوشوا غاديك يخلوا غاديك
1: بعد تبحيرة مزيانة،
2: بعد التبحيرة ويهزوا منها الماء اللي يهبط من العين هذيك، نظرا وانه الماء كي يهبط من العين يهبط بارد برشا ومحبذ عند الناس، وانهم من غاديك الناس كلها تعبي كمية متاحة ويروحوا بها. بالنسبة لشط الداخل معروف بمساحة الكبيرة متاعه، وانه شط ذي تقاه مقسوم على زوز شطوط اللي هما في زوز دخلات، يعني الدخلة الكبيرة اللي نعرفوه اللي فيه الكل تقريبا الصنوبر اللي موجود غاديكا، واللي قبل نرجع بكم قبل كانت هذيك أكثر بلاصة اللي تكون فيها الاستياف بالنسبة للجيش التونسي، اللي كانت البلاصة هذيك تكون فيها المخيمات الكبيرة الكل في أول الدخلة متاع الشط الكبير. ومن بعد وليت فما التقسيمات اللي كل واحد هاوكا فما يعني يكتشف دخلة جديدة اللي هي يقعدوا فيها العبيد، لكن توا أصبح يعني كله مليان من الطرف للحرب شط راس سنجلة، سواء خاطر نعود ونقول وأنه البلاصة متاعه والموقع متاعها الاستراتيجي يخلي وأنه اليوم الناس تكون وجهتها هذيك الاولى. فما زاد حاجه اخرى اللي هي ممكن تسبيها البلاصه هذيك هي الكبيره هذيك الكل هي راسنجله اللي كان زاد فيها الفناره اللي هذيك السمبوليك نتاع البلاصه هذيك بعد ما يتم وضع فيها المجسم نتاع اقصى نقطه في القاره الافريقيه اللي هما بحذا بعضهم
3: وي.
2: حتى البلاصه هذيك دورت العبيد الوجهه نتاعهم
3: اكيد
2: وليت
3: الصيف
2: وشتي وبالاخص في الصيف انه الناس تمشي تعوم غاديكا وليت فيها ريستورونات وليت فيها ديكابان موجودين غاديكا والناس تمشي وتقعد في البلاصه هذيا. الحقيقه الكبر نتاع البلاصه هذيا هي اللي خليته انه يكون فيها عدد هام وعدد كبير برشا ونعرفوا انه زاد اكبر الغابات اللي موجوده في البلاصه هذيك في الغيران في بالشاطر خاطر نعرفوا انه البلاصه هذيك قاو فيها الشجر نتاع البندق نتاع سنوبر الكليتوس موجوده الحقيقه ومنظر ياسر مزيان فيه
3: مزج ماشي للبحر ديجا المنظر مزيان
2: محلي على الاخر في مزج كبير وانك تلقى الغابات هذوما تلقى الجبل تلقى الماء اللي هو نتاع البحر المزيان برشا ما ننساوش العين وما ننساوش زاده المساحات الكبيره نتاع الحقول نتاع القمح اللي موجوده غاديكا هذا اللي خلى واني تكون هذه ديما الوجهه الاولى وبيان سور فما حاجه مهمه برشا غادي هو الحوت الفريشك اللي يخرج ويخرجوه الصياده من غاديكا واللي الحقيقه تخلي وانه الناس عندها وقت معين تمشي فيه باش تاخذ الحوت الفريشك وبرشا ناس اللي قاعدين يسمعوا فيا اللي هما يمشوا للبلاصه هذه اول حاجه البلاصه مزيره برشا وجميله في نفس الوقت زاد يحبوا ياخذوا الحويته الفريشكه اللي تخرج من غاديكا ان ننصحكم به وانه تجمو تمشي وسافا الكياس ولا امور طيبه
3: اي خاصه الكياس
2: هي كانت الاشكال الكبير الموجود وانه الكياس نتاعو والبنيه التحتيه نتاعو خايبه برشا بعد التدخل اللي نوعا ما هكا تجم يمشيوا فيه باريحيه جماعه نقول لكم سيسر ويحكم ردوا بالكم ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الفقره لليوم ووجهتنا بالنسبه لليوم
3: تري تري بيان رانيا ميرسي بوكو سمعناك دونك هزيتنا اليوم الوجهه ياسر مزيانه تري تري سبيسيال نحكيو على راسنج غنيه على التعريف الحقيقه جميله برشا تتميز برشا خصائص بالحق مزيانه ما تلقاهاش في برشا بحورات الحقيقه في معناها معتمديات اخرى مختلفه دونك كل مره باش نحاولوا نحكيوا على خاصيه من الخصائص اللي تكون متتميز بها بحر من بحورات ولاية بنزرت لكن انا زاد نحب نقف على نقطه انت حكيت فيها رانيا واللي هي مهم برشا واحنا نحكيوا على راسنجله دوك قاعدين نحضروا رواحنا للسيزون تاع الصيف نحضروا المنطقه ككل باش تدور العجله الاقتصاديه وباش تصير الخدمه بالكدا بالكدا دونك اهم نقطه اللي هي الكياس الحمد لله انه نحكيوا اليوم الوضع تحسن شويه ولكن ديما نقعدوا احنا في متابعه على البنيه على مستوى البنيه التحتيه لانه نحكيوا على العوامل الفارطه العباد تعذبت وقت اللي باش تمشي من بنزرت راسنجلة خاطر اليوم ما تنجمش تحكي على بلاصه مزيانه من غير ما تترك حلها الطريق اللي باش يؤدي للبلاصه
2: خاطر هو الطريق هذاك هو الطريق الوحيد سواء نتاع اهالي المنطقه والا زاده حتى المصطفيه واللي يشهد اكتظاظ كبير برشا في الصيف
3: ومن
2: المفروض انه يكون حاضر ان شاء الله يكون يعني هكا في في في تطلعات الناس وانه على الاقل يمشي وما يلقاوش صعوبه كبيره باش يخلطوا لكن في انتظار وانه تكون البنيه التحتيه افضل برشا
3: وحنا نحبوا الصيف واش خاطر زاد الاهالي غاديكا يتعذبوا حتى بخلاف معناها الصيف الناس غاديكا اللي تبدا تتحرك تمشي تقرا تمشي تقضي قضيتها بالحق يتعذبوا في وسط الصيف شفنا برشا احتجاجات شفنا برشا تقلقات من الطريق هذاك نتمناو احنا ديما انه تكون البنيه التحتيه في ولايه بنزرت ملائمه ديما للمتطلبين

0: تالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت المور وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضروي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة، صيف على الموجة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طوى مع عند الموجتو على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، سلموا عليكم برشا، انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، الناس اللي قاعدة تخدم في السخانة، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي معكم. أحنا باش نونسوكم ونوعدوكم برشا جو، برشا أكتواليتي، برشا فقرات مزيانة تليق بكم السادة المستمعين والمستمعات. دونك رانيا الحقيقة نحبوا نذكروا المستمعين نتاعنا إنه الربح ما يوفيش على صيف على الموجة، وكما قلنا الريتم باش يقوى أكثر وأكثر في قادم الحلقة. دونك اليوم عندنا كارتة 5 دينارات أورانج للربح من عند إذاعة أكسجين FM. دونك ما عليكم كان تشاركوا في المسابقة، تدخلوا على الباج أكسجين تونيزي
1: تلقوا السؤال. السؤال شنو يقول؟ يقول شكون هي الأربع منتخبات اللي تعديت للنصف النهائي لكأس العالم 2026؟ نعود لكم، شكون هي الأربع منتخبات اللي تعديت للنصف النهائي كأس العالم 2026؟ الأربع المنتخبات هذوما تكتبوهم لنا في كومنتير، وتعملوا زادة بارتاج للببليكاسيون باش تقويوا حظوظكم أكثر للربح، وتكون أنت الرابح بكارتة من إهداء أورانج، وإن شاء الله عملية القرعة وتكون غدوة، غدوة نورمالمون هكاكا تكون غدوة، ونعطيكم اسم الرابح متاع الحلقة اليوم، ونبدأ وزيدة في سؤال آخر بالنسبة لغدوة. تلقاوه ديما على الباج متاعنا قبل ما نبدأ وليميسيون، راو السؤال يكون موجود قبل ما نبدأ بسويعة بنص ساعة، يعني خلي ديما أعملوا طلع على الباج متاعنا وديما تبعوا وتتلقاو السؤال موجود، وهو اللي خول لكم انكم باش تربحوا، راهو الإجابات تكون في اللي كومنتير مش في في الفيديوهات اللي احنا نبدأ راو في الببليكاسيون هذيك اللي فيها السؤال.
0: دايو قاعدة نشوف رانيا في برشا إجابات معناها صحيحة، أنا ضحكني كومنتير قالك المغرب البرتغال النرويج ومصر هي المنتخب
1: اللي خرجوا
0: اللي خرجوا. نعرف نعرف هو غلطة بجست
1: الإجابة في إطار الدعاء.
0: دونك ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة أنتم الناس اللي شاركتوا، إن شاء الله غدوة نعنوا على الفائز. نعاود نذكرهم
1: والله تحس فما اكتساح كبير للنساء،
0: يعطيهم الصحة. لا لا هو الكوب دو موند حقيقة نحن نساء خذينا باينة فيه وتبعنا بالكدا بالكدا.
1: والله أنا ما تبعتش الحقيقة.
0: لا بالحق معناها كي تشوف
1: خاطر الوقت مخر، عرفت
0: الوقت ما فما وقت هكا بالحق صعيبه شويه، ما فما ماتشات بالحق شفت انا فئه باهيه من نساء تبعوا
1: برشا برشا نساء مغرومين يتبعوا ويخرجوا يمشيوا يتفرجوا. نعاود لكم السؤال مره اخرى، شكون الاربع منتخبات اللي تعديت للنصف النهائي كاس العالم 2026؟ هذا سؤالنا بالنسبه لليوم، تلقاوه على صفحتنا اكسجين تونيزي، تكتبوا لي كومنتير نتاع الاربع منتخبات اللي هما تعديوا للنصف النهائي متاع كأس العالم، وتبرتجيوا الببليكاسيون باش تقويوا حظوظكم للربح. قولونا شكونهم الأربعة منتخبات اللي تعديوا للنصف النهائي كأس العالم.
0: سهل السؤال برشا، دونك أكيد السؤال تنجموا تجاوبوا عليه بسهولة. نعاود نذكر ونقول أنه الربح في كل حلقة من برنامج صيف على الموجة باش تلقاو الربح موجود، واللي تستناو فيها الكل باش تلقاوه معنا في برنامجكم صيف على الموجة. سينو هذه هي المسابقة متاعنا، نحب نمشي معك شوية رانيا لربليك أخرى من فقرات برنامج صيف على الموجة، واللي هي فقرة مع وإلا ضد، واللي من خلالها باش نحاولوا وإحنا نصوتوا احنا والزملاء اللي بيكونوا حاضرين معنا في باقي الأيام في برنامج صيف على الموجة. اليوم أنا وياك رانيا، دونك أنا وياك باش يكون التصويت مع وإلا ضد، باش نحكيو على الحقيقة موضوع تحكي فيه برشا وطلبوه برشا معناها ناس برشا، خلينا نقولوا احنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برشا آباء، برشا متابعين. دونك الموضوع هذايا فما دول اللي تجرأت، نقول تجرأت وعملت وقدمته، فما دول اللي مازالت قاعده تستنى ربما في الخطوه المعش القادمه، فما شكون اللي يخافوا، فما يتعرضوا ربما لضغوطات من الشركات نتاع وسائل التواصل الاجتماعي الكبيره، خاطر بالحق وقت اللي تنفذ القانون هذايا فما ضغط باش يكون كبير. فوالا دونك نقول لكم الاخبار اللي باش من خلاله باش نتفاعلوا معاها وتتفاعلوا معنا انتم السادة المستمعين، واللي هو بريطانيا تحظر رسميا وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل اعمارهم عن 16 عام. دونك اللي يعيشوا في بريطانيا واللي عمرهم اقل من 16 عام ما نجموش يستعملوا السوشيال ميديا، نحكيوا على فيسبوك انستغرام تيك توك وغيره. دونك نحب نسمع رايك رانيا، شنو قولك مع ولا ضد؟
1: انا مع وماذا بيك اني طبق في تونس الحقيقه، على خاطر اليوم كي نحكيوا على اعمار الصغار صغار صغار جو دي بيان كي نحكيو راه فما صغار تلقاه 3 سنين و4 سنين تليفون في يده يبدا يعرف شنو فيه التليفون وتلقاه حياته الكل من اللي يقوم وهو كالتليفون هذاك في يده اللي يخلي اليوم فما خطر كبير الحقيقه على الصغار على الناشئ على حتى الشباب راه انا نمن بحاجه على نفسيتهم ويوصلهم حتى للتوحد قد نهار كامل هو شدك التليفون لا يخرج
0: على دارهم
1: لا يقعد مع عائلته صغير يزمو يلعب يزمو يبدا برشا موجود مع عائلته لازمو يخرج لبرا ويكتشف العالم البرا شنو فيه يمشي مع فاميلي نتاعو يتلهى بقرايته يعمل اصحاب يعمل يمشي النوادي باش تنمي له القدرات نتاعو ما مش التليفون راه باش ينمي له القدرات نتاعو ولا باش يخليه اليوم يتعلم والا يوصل للحاجة اللي يحب عليه وتو نعرفوا الذكاء الاصطناعي زاد ولا موجود بكثره ولا صغار ما عادش تحب تخدم مخاخة يدخل شات جي بي تي شنو حاجته السؤال ياخذ الاجابه نتاعو من غير ما يكون فما التفكير هذاك اللي هو صغير لازم يخمم باش يلقى الاجابه باش يلقى الحل نتاع المساله ولا نتاع اي حاجه موجوده لكن اليوم انا الحقيقه مع والقرار اللي خذته بريطانيا قرار صائب وان شاء الله يا ربي نشوف في تونس نظرا للفوضى الكبيره اللي قاعدين نعيشوا فيها في المواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه لتونس الحقيقه شيء يعمل لها
0: بالحق انا نضم صوتي لصوتك رانيا ونجي معاها القرار هذايا بريطانيا اللي خذيته وبررت الحقيقه رغم اللي جاها راه برشا رفض برشا شركات منتصبه في بريطانيا خاطر يشوفوه بالحق عباره ضربه قاسمه ليهم لكن هما مشاو فيه دونك في 15 جوان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال انه باش يحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل اعمارهم عن 16 عام وباش يفرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر وقال إنه باش يدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي باش يحميه والقصر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت يقول قايل عليه شو برسا الناس هكا تغيب عليها شوية المعلومة رو إذا كان نحكيو على مراهق عمره 14 13 15 يحل انستغرام يشوف المود في متاع تيل وشخص معين ويقارن بالمود في متاع دارهم أكيد باش يدخل في ديبريسيون اليوم ساعات شكون يدخل في علاقات عاطفية مع أشخاص يتواصلوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويسهل بعدها أنه يصير استدراجهم وشفنا حالات مغايرة دونك اليوم بالحق المراهقين ما عندهمش بالحق المال اليوم ما عندهمش الرؤية ما عندهمش التفكير ما عندهمش النفسية القوية اليوم منهم باش يقولوا اليوم أنا نعرف كيفاش نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي أنا نعرف كيفاش نستخدمها وكيفاش
1: نستثمر
0: ونحمي روحي أكيد أنا نعرف كيفاش حتى نستثمر وقتي فاليوم بالحق قرار سائل ولكن يقعد سؤال وقتش بش تخطو على خطى بريطانيا بقية الدول نحكي وتدع على الدول العربية وأهمها تونس بقية دول زادة شمال إفريقيا دول زادة اللي تعاني من نسب انتحار كبيرة برشا بسبب المراهقين وهذه الكل في صفوف المراهقين وهذه الكل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والآفة الخايبة اللي دخلها فيهم بالحق دخل فيهم غولة قلوها برسمي إيرانيا دخل فيهم غولة خاطر اليوم بالحق المراهق حس روحه عايش في ضغط مش عارف روحه وين
1: مش عارف روحه في النصنية يحب يمشي والأكثر من هذا أنه برشا واللي متأثرين باللي قاعدين يتفرجوا فيه راهو حتى في ستيل لبسة متاعهم هو مش متاع عمره تلقاه يعمل في الحاجات متاع أكبر من عمره راهو ساعات تشوف طفلة ولا طفل عمره 15 ولا 14 في هيئة هكا صراحة تصدم طريقة لبسه طريقة مكياجها لون شعرها 15 سنة سمحني بالطريقة هذيك ملك توصل 20 سنة شو باش تعمل على خطر اليوم هذي راهو جانب نفسي وجانب كبير برشا يخلي اليوم صغار يتأثروا بي على ذكا أنا ديما نقول راهو حتى الأولياء راقبوا صغاركم وميساش كتمنع عليه أنت التليفون راهو في صالحك أنت وفي صالحه هو راك تحمي صغيرك من الحاجات هذوما وتحمي روحك زاد انت خاطر راهو من بعد راهو صغير عادي يقفلك يقول لك انا نحب كيما اكس وكيما ايغريك ما عندك ما تعمل له وقتها هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه
0: صارت واليوم الاولياء لقاو روحهم بالحق
1: في صعوبه كبيره
0: ماهمش فاهمين كيفاش يتعاملوا مع صغارهم يقول لك انا نربيه ونعلمه ونفهمه لكن يحل السوشيال ميديا ولا يمشي للمدرسه ويراز زملاء وكل ويروح يتقلب يتعامل معنا بطريقه اخرى مغايره نعرفوا هذا نعرفوا الناس الكل مش العائلات الكل تعيش في نفس النيفو نقطه اخرى بالحق مخطره برشا رانيا انه اليوم اي واحد مثلا عنده تيك توك ولا فيسبوك ولا انستغرام ينجم يحل لايف، ينجم يعبر على ارائه، ينجم يحكي، ينجم يتكلم. اللي هو في العمر هذاك ما ينجمش، ماهوش في العمر المناسب انه باش ياخذ القرار، باش يقول الكلمه الصحيحه، باش يعبر على رايه بطريقه صحيحه. ساعات اليوم مثلا يقول على رايه وهو عمره 15 14، هو عمره 18 20، ماهوش نفس الراي، ماهوش نفس التشكيل، اكيد باش يرزن.
1: ليه والتلقاء متاثر بعبد اخر سمع من عنده ويحب يلبسك الشخصيه هذيك باش يعاود نفس الكلام، ولهذا راهو خايب برشا ويخوف الحقيقه. على ذلك ديما نقول خليو صغاركم يكبروا في عقلهم، خليوهم يعيشوا اللحظه، خليوهم يتمتعوا بصغرهم وبطفولتهم. راهو اليوم اذا كان انت جبت صغير وتحب تنقم عليه تمدلو التليفون سي بون، راك انت خسرت ذاك، من بعد النتيجه تتحملها انت وحدك، على خاطر اليوم راهو صغير. اذا كان ما انت معاه ما تعيشوش اللحظه كيف ما هي، وتحاول الطفوله نتاعو تجسدها له بطريقه سلسه وبطريقه باهيه اللي تخليه اليوم نفسيا يبدا مرتاح ويبدا مقتنع باللي قاعد يشوف فيه. راهو اليوم اذا كان صغير يلقى بوه ولا امه نهار كي مش التليفون كيفاش تحبه باش يكون. اذا كان انت اليوم صغيرك معاك ما تحكيش معاه وما تفهموش وما تقولوش ما تسالوش ما تشاركوش في حياتك حتى معاك، حتى راهو في ابسط حاجه راهو تدخل الكوجينة حط صغيرك بحذيك.
0: هي المشكلة رانيا تبدأ من اللي هو صغير، وبعد يقولك ما نجمناش نحيو له الجيمر، ما نجمناش نحيو له السوشيال ميديا،
1: بيد راهو ديما بيد الولي،
0: مش عارفين انه هما السبب. وقت اللي من الاول خذا التليفون وعجبه وتفرج،
1: شكون شريها له البلاي؟ ما كنت شريتها له ولا
0: كاينك انت في اللحظة ذيك لازم تقطع مع الممارسة،
1: كون فما قطيعة.
0: وقت اللي انت ما نجمتش وما عرفتش راهو اوتوماتيكمون راهو صغير باش يقعد يسكت كان بالتليفون. اليوم نشوفوا بالحق امهات يقولك ما يسكت كان بالتليفون، ياكل كان بالتليفون،
1: ما يرقد كان بالتليفون،
0: يتفرج في فيديوهات بالحق اللي ساعات تكون مناسبه لعمره ساعات تكون ماهيش مناسبه لعمره. فاليوم بالحق مشكل كبير، ونتمناو يصير تطبيق هالقرار هذايا في بقيه الدول على غرار
1: يكون عندهم جرأة.
0: نتمناو بالحق افكتيمو تكون عندهم جرأة، لانه فما الشبكات نعاود نقول ولا الشركات الكبيره نتاع مواقع التواصل الاجتماعي ما يساعدهاش انها تخسر الفئه هذه العمريه من اللي اعمارهم مثلا اقل من 16 وغيره، ما يساعدهمش
1: خاطر هما اكثر ناس قاعدين يستعملوا. اكثر ناس اللي هما تلقاهم على انستغرام على تيك توك بالاخص تيك توك تلقاهم موجودين بكثره ويستعملوا اكثر الانستغرام. يعني انت توا احنا نستعملوا فيسبوك يقول لك قدكش قديم انت احنا فهمت يعني عندهم ريتم اخر معين اللي احنا هذي الكل تقريبا كون حتى عشنا طفولتنا بالكامل الحقيقه. لعبنا البرا، استعملنا الحاجات الكل اللي اللعب اللي لازم نلعبوا بها، كل شيء من البرا لعبنا به، ما كانتش فما الحاجات اللي توا موجوده بكثره. قبل كنا رسمينا شكون اللي لبس عليه مش من عنده اتاري الكاسيت هذيك تدور بها حومه كامله تتفرج
0: بها ولا امبيتروز
1: ولا امبيتروز ولا كلكيت هذاك الصغير كهو. ما اللي قاعدين نشوفوا فيه رهيب الحقيقه،
0: رهيب برشا. وهذا بعد تسائل تقول القدام كيفاش بنا دماغات باش يعيشوا، بنا معناها قوه بصريه باش يعيشوا، خاطر تلقى زاد عمره 10 سنين وعنده نقص نظر وهذا الكل يقول لك خاطر يستعمل برشا التليفون وغيره. الحقيقه من المخاطر الكبيره اللي نتمناو انه يصير القطع معها الممارسات هذيا. وعلاش ليه اليوم تهز ولدك يمشي يترينا في السبور، يمشي يترينا كاراتيه، يمشي يترينا ناتاسيون، يعيش بالحق الحياه نتاعو وينمي مهاراته، وعلاش ليه يكون ولدك والا بنتك بطل ولا بطله نتاع العالم في رياضه من بين الرياضات اللي انت دخلت نهار من نهارات
1: نادي
0: معناها صغير في حومه، من وقتها كبر الغرام وكبرت التجربه وغدوه يرفع رايه تونس عاليا. دونك هذا هو الحقيقه الموضوع اللي حبينا نتفاعلوا فيه معاكم. انتم زاد تشاركونا رايكم على 31 10 80 90 53 53 51 53 وعلى الباج اوفيسيال نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونسي، نحبوا نعرفوا رايكم في الموضوع هذا. سينما مازلنا متواصلين معاكم في برنامجكم صيف على الموجه. بعد شويه باش تسكم رانيا وباش نمشيو ونشوفوا وين نجموا نسهروا المهرجانات نقولوا احنا السهرات الفنيه اللي تستنى فيكم سواء في بنزرت والا خارج بنزرت. المهرجانات بدات تتحضر في رويحه في مختلف الولايات رانيا، شفنا شكون عملوا الندوه الصحفيه، شكون قاعدين يحضروا، شكون اللي بدا وشكون اللي قريب يكملوا.
1: حمامات البارح بدا،
0: اكيد
1: البدايه كانت البارح في الحمامات، وان شاء الله زيدا في وسط الجمعه باش تلقاو زوز اهم المهرجانات والاكبر واعرق أكيد. المهرجانات باش تكون ضربه البدايه نتاعهم ان شاء الله 16 و17 بعد شويه نحكيو فيهم
0: شوية.
1: اكثر تفاصيل
0: اكيد بعد شوية نعطيوهم أكثر التفاصيل في فيستيفال وين الغبريك متاعكم اللي باش تكون الوجهة متاعكم باش تعرفوا فيها وين تنجموا تسهروا وين تمشيوا تتفرجوا في مختلف المهرجانات في الولايات متاع الجمهورية التونسية. قدم معنا رجينا متواصلين في برنامجكم صيف على الموجة، ما كذا هو جونا أحلى جو.

0: راني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira man qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkar habtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 633.

مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. صيف على الموجة على موجة إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. مرحبا بكم وما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا مع الدين موجتكم علينا. تحية كبيرة لكم الناس الكل. شنو عاملة فيكم السخانة؟ شنو عامل فيكم الصيف؟ احنا وانتو لكا نحاولوا نبردوا عليكم السخانة الصيف وتعديوا وقت مزيان معنا، وخاصة زادة كيف نعتبوكم شنو هي أبرز المواعيد الثقافية اللي تستنى فيكم في مختلف المهرجانات الصيفية هذا وأكثر تتعرف عليه في فيستيفال. يلا رانيا في فيستيفال لليوم لمحل الفار نتاعك مازال ما بداش شويه، خاطر يظهر يبدا مع مهرجان بنزرت.
1: اي يبدا مع مهرجان بنزرت في ان شاء الله اول عرض باش يكون نهار 17 جويليا، هو موعد الافتتاح الرسمي للدوره 43 لمهرجان بنزرت الدولي، باش يكون مع الفنانه ايه دغنوش اللي باش هي تحيي سهره الافتتاح بالنسبه للدوره 43. وان شاء الله فيستيفالنا باش يتبع ويرصد كل الكواليس بالنسبة للحفل هذايا وخارج أيضا الكواليس في السهرة. تلقاو إن شاء الله من بعد سهرة الافتتاح كل التفاصيل اللي تعودتوا كما كل عام تلقاوها في صيف على الموجة. لكن خليني نقول لكم حاجة مهمة، وأنه البارح كانت البداية للدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي، وكانت سهرة الافتتاح البارح مع ظافر يوسف اللي أحيا البارح يعني سهرة الافتتاح بعرض شيراز واللي كان هذايا هو سهرة الافتتاح اللي كانت 12 جويليا. اليوم إن شاء الله عندهم موعد 13 جويليا مع ياسمين حمدان اللي هي باش تحيي السهرة الثانية لمهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 متاعو. نهار 14 باش تلقاو موعد مع مهدي المولهي اللي باش يكون زادة في النوستالجي اللي الحقيقة كي نقولوا مهدي قولوا الموسيقار والموسيقى المزيانة والموسيقى اللي قاعد يخدم فيها في عديد الانتاجات من بينهم زاد المسلسلات متاع الدراما التونسية اللي شفناه زاد حاضر فيهم. تلقاو رنا زروق، هيثم هليل، مهدي العليني ولسعد السندي باش يكونوا هذوما اللي باش يحيوا سهرة النوستالجي بالنسبة ل 14 جويليا في مهرجان حمامات الدولي في دورته الستين. كما قلت لكم في بنزرت باش يكون الافتتاح نهار 17 في مهرجان كارتاج زي باش يكون الموعد ان شاء الله نهار 16 جويليا، باش يكون موعد الافتتاح الرسمي مع عرض الافتتاح تحت الياسمينة لصابر الرباعي، هو باش يحيي حفل الافتتاح نهار 16 جويليا. نهار 18 عندكم موعد مع الشاب خالد اللي هو تقريبا عنده غياب كبير برشا على مهرجان كارتاج الدولي باش يكون حاضر، وبقية العروض ان شاء الله باش يكون زاد عرض نور دون نهار 21 جويليا في مهرجان كارتاج الدولي في دورته الستين. دونك قبل بنهار 16 يبدا مهرجان كارتاج، نهار 17 يبدا مهرجان بنزرت الدولي، وما ننساو الزيدة برشا مهرجانات. مهرجان دوغا اللي هو انطلق تقريبا عنده أيامات كبيرة برشا، وبش يكون إن شاء الله في برمجة كبيرة برشا، فيه الحقيقة عروض ممتازة وممتازة جدا. شفنا عرض الافتتاح اللي كان مع الفنانة التونسية شيمة هلالي اللي كان الافتتاح الرسمي متاعها، والاختتام بش يكون مع عرض الزيارة 25 جويليا. بالنسبة المهرجان المنستير إن شاء الله بش يكون الدورة 53 بش تنطلق نهار 20 جويليا، تتواصل حتى 18 أوت. برشا عروض باش تكون موجودة، فما العوامرية العرض هذي اللي باش يكون هو عرض الافتتاح في المنستير. عندكم 23 جويليا الموعد مع عشاق المحفل باش يكون موجود، ونهار 24 جويليا أمك تانجو عرض مسرحي للأطفال باش يكون موجود. إذا كيف نهار 26 جويليا باش يكون عرض فلاش باك، عرض موسيقي نرجع به الأكثر ذكريات الزمن الجميل. 28 باش يكون مع مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي. وفي كل مرة إن شاء الله نعطيكم أهم وأبرز العروض المنتظرة في المهرجانات بيان سور اللي أعلنت على برامجها الرسمية، فيها اللي انطلقت كما دقة والحمامات، وفيها اللي مازالت إن شاء الله باش تخلط في الأيام القليلة القادمة، من بينهم زادة قلت لكم بنزرت كارتاج من مونستير سوسة زادة كيف كيف نكتشفه إن شاء الله في كل مرة أهم وأبرز المواعيد والانطلاقة الرسمية لشكون مع شكون باش تكون بيان سور خاطر نعرفوا أنه معظم المهرجانات تبدأ في جرة بعضها يعني لكن بدي الحمامات وراه تلقى كارتاج بنزرت وتنطلق إن شاء الله المهرجانات الكل باش تكون من بينهم زادة نحكيه على عبيد الدولي اللي في سبيطلة في القصرين إن شاء الله باش تكون الافتتاح دورة 45 نهار 24 جويليا باش يكون من افتتاح عرض طرق وبرق هذايا باش يكون في المسرح الأثري بسبيطلة تلقاو زادة برشا عروض تونسية تلقاو وليد التونسي جنجون تلقاو نبيل كليب مسرحية تلقاو زياد غرسة نور شيبة ألفة برمضان جعفر القاسمي مرتضى الفتيتي كازو ويسرى محنوش في الاختتام 22 أود البرمجة متاع سبيطلة والقاصين كلها تونسية ما فيهاش أجانب هذا اختيار ما نعرفش علاش كان الاختيار متاعهم ما كيف في انتظار أنه تكون الندوة الصحفية متاع مهرجان سبيطلة ويعلنوا على البرمجة الرسمية هذه دونك البرمجة الافيش اللي هبطت نتاع المهرجان في انتظار انعقاد الندوة نتاعهم باش تكشف اكثر بيان سور على التفاصيل بالنسبه
0: زاد جيبس زاد نستناو في جيبس
1: اي جيبس زاد نابل دوره 38 اللي عمل البوليميك بالشعارات نتاعو وتحكي عليه برشا كلام ان شاء الله باش يكون الافتتاح نهار 18 جويليا دونك من غدوه بعد بنزرت يتواصل 25 اوت البدايه باش تكون مع عرض ايمان شريف الخروبه اليوز باش يكون 22 مش 22 نسيت والله الدات بالضبط 22 باش يكون نجله الزرده ايمان شريف باش تكون هي
0: 30 جويليا مع ايهاب توفيق
1: وقتاش 30 جويليا مع ايهاب توفيق وكيف كيف زاده تلقاو برشا عروض زاده كيف كيف ما فيهاش عروض اجنبيه نابل في بابا نويل نتاع صبر وسلاتي باش يكون زاده موجود في مهرجان بنزرت نلقاو المحفل نلقاو كازو نلقاو زاده ياسين صالحي نلقاو مرتضى نلقاو بسام الحمراوي الزيارة لطفي بوشناق وجيها الجندوبي بيك بوسا وليد الصالحي كما قلت لكم الزيارة نور شيبة جعفر القاسمي اللي رجع بعد غياب 4 سنين على المسرح يرجع زاد بعرض جديد اللي هو بسي نلقاو زاد صابر الربيعي باش يكون موجود وهذوما تقريبا اهم وابرز المواعيد اللي باش تكون موجودة.
0: انا عندي ملاحظة بلوتو هما زوز ملاحظات ساعة اجابة على سؤالك وانت قلت علاش اليوم اغلب المهرجانات اقتفت معناها ما جابتش فنانين اجانب معروفه والبوليميك اللي صار على مستوى مهرجان ولايه
1: اما في بالي انا المعمول به وانه تفضلت الاشكال هذاك اللي خلى برشا مهرجانات جايبه اسماء كبيره لكن قعد اللي نابل زاد في عاته انه
0: هذا يجيب ربما ردوا الميزانيه نتاع كل مهرجان هذايا اليوم بالحق اللي قاعدين نلاحظوا فيه انه باهي برشا خاطر فما مديرين مهرجانات يقول لك انا ماذا بيا نخدم على الفنان التونسي ونحب نخدم عليه ونحب نشجعه
1: واكبر دليل على النجاح نتاعهم في وقت الكورونا اللي تخدمت المهرجانات الكلها تونسيه
0: وحتى زاد مهرجان بنزرت في دوره من دورات وزاد خدم دوره 100% تونسيه
1: اللي هي في الكورونا
0: بالفنانين التونسيه زاد تقريبا الملاحظه الاخرى الثانيه اللي تشوف اغلبيه العروض متشابهه بين المهرجانات زاد مثلا
1: كما
0: مسرحيه بابا نويل تلقاها موجوده في قداش من مهرجان زاد كيف كيف
1: كنت زاد في دقه البارح
0: وي حتى زاد من الكاز زادة تلقى في برشا مهرجانات زادة أمينة فاخت اليوم حاضرة في برشا مهرجانات لكن فما زادة خلينا نقولوا احنا عروض اللي تفرد بها مهرجان بنزرت الدولي كما نحكيه على الشاب مامي اللي بيجي يكون 26 جويلية اللي الحقيقة كان المفاجأة الكبيرة بالنسبة لبرشا عشاق ومحبي الشاب مامي زادة كيف كيف
1: ما ننساوش عواطف اللي عام ناول كان في الحمامات بركة
0: وي كان في الحمامات بركة وبرشا ناس حبته وطلبته في بقية المهرجانات ولكن اليوم متوفر في مهرجان بنزرت الدولي 26 جويليا باش يكون موجود ونعاود نذكر زاده باش تلقاو ادم 13 اوت في بنزرت وكازو 17 اوت وزاده كيف كيف 30 اوت 30 جويليا سامحوني ايهاب توفيق وايمان الشريف هذه هو الحقيقه ابرز ما يستنى فيكم في مهرجان بنزرت الدولي احنا مازلنا متواصلين معاكم في برنامجكم صيف على الموجه اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين
2: تضربها في القويل على ساقيك قبل الشمس تضرب فيك متلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
3: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
4: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره
5: استنى شوية ما سمعت شيخ الأخبار
4: إن شاء الله خير
5: لا خير أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة
4: يعني تبدل اسمك هو
5: بالضبط نفس المقر نفس الفريق نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر
4: هكا طمنتني يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة
5: امشي وانتي مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
5: اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232
5: وإلا كلمونا على 98 118 231
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
8: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
9: يحيش بيك متغشة هكا
10: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
9: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
10: أما ديما نحتار شنو ناخو
9: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
10: إكرون سولير ب 19900
9: أي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
10: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنست انستغرام فيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
11: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفور ديكسيلونس بلس كونفور ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفور ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفور ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفور ديكسيلونس بلس الأسعار الاسعار لتقبل المنافسة. كونفور ديكسيلانس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، صيف على الموجة. متواصلين معاكم الستة وثمانية دقائق، دونك متواصلين معاكم، مازلنا متواصلين حقيقة بالموزيكا بالأجواء الجميلة. دونك راني عنا غبغيك تخي تخي سبيسيال اليوم، باش تحتفي بواحد من بين القامات، قامات الإذاعة التونسية. لكن قبل ذي عنا يظهر بلاغ ضياع.
1: الحقيقة قبيلة مواطن جبنا بطاقة تعريف وطنية، لقاها طايحة في الشارع باسم نور اليقين النووي.
0: النووي
1: البطاقة متاعك هي موجودة في راديو أكسجين أفام. نور اليقين النووي موجودة البطاقة متاعك في راديو أكسجين أفام، لقاها مواطن طايحة جبانة، تجي تسلمها من الإذاعة. ديجا هيك موجودة، كان يتفرج فينا ولا يشوف هاوكا البطاقة متاعه، يجي ويلقاها موجودة في مقر إذاعة أكسجين أفام. هو يسكن في نهج البساتين حي الثورة حي النجاح منزل بورقيبة، يجي يلقاها ديجا موجودة في راديو أكسجين أفام.
0: اللي يكلمنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. باهي راني نمشي.
1: الحقيقة أنا اليوم باش نحكي على قامة من قامات الإذاعة التونسية، كما قلت عواطف منذ البداية، اللي الحقيقة كبرنا معاه وتربينا معاه، لكن اسمه على شكون باش نحكي اليوم.
2: يحكيوا على تاجر، تاجر بخير وخمير وما يعرفش ترفخ لهوين، اقوافله في جميع الثنايا وشكوفاته في جميع البرور. عنده ثلاث اولاد، الاولاني كيف كبر وبدا يتبرشن حطوا بحذاه في الحانوت.
1: 16 جويليا 1971 توفى عبد العزيز العروي، صحفي وإذاعي تونسي، وهو من مواليد 17 ديسمبر 1898. ولد بولاية المنستير بعد أن أنهى تعليمه الابتدائي، ثم التحق بالعاصمة لمتابعة الدراسة متاعه بالمدرسة الصادقية، ثم عمل كاتبا بالإدارة الإدارة الأعمال، ثم تخلى عن ذلك في إدارة وأدار مطبعة وجريدة النهضة سنتي 1927 و1928. بعد كيف زاد أصدر بعدها جريدة الهلال التونسي سنة 1930، وحرر لسنوات طويلة بجريدة الصباح الصغير. كيف زاد يعد واحدا من جماعة تحت السور التي ساهمت في نهوض بالحركة الأدبية والفنية في تونس قبل الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك التحق بعدها بالإذاعة التونسية محررا ومذيعا منذ تأسيسها سنة 1938، وكلف بإدارتها لفترة قصيرة سنتي 1946 و1956، وظل يعمل بها إلى آخر حياته. اشتهر بسرده للحكايات، وكيف كيف زاد ألف للمسرح الجمل يضحك ضحكة، كنا نعرفوها التسمية ذي جمال ضحك ضحكة، اللي حتى بعد ولينا في مثل شعبي متاعنا وفي كلامنا اليومي مرة في الفيل جمال ضحك ضحكة. كيف زاد قدم العروي للتراث الشعبي خدمة كبيرة كرس لها حياته، حيث جمع ونقح وروى أغلب القصص هذا التراث التي كادت تندثر بفعل الزمن. كان يرويها بنفس اللهجة الدارجة التونسية كما كنا نسمعه، اللي كنا تقريبا في شهر سديرو رمضان، ما يحلى رمضان كان بحكايات العروي. كان كيف عبد العزيز العروي يبدا دونك يحكي في قادم الزمان، يحكي في حكايات قديمه برشا، يحكي من الاعماق على الف ليله وليله، فيكفي ان يدق على ناقوزه النحاسي الكبير ويقول يحكيه على السلطان كان في قديم الزمان كما سمعته في البدايه. وكيف زاد لي تنصتوا الاذان، فإذا بالقصة تعالج قضايا اجتماعية وتسخر من مظاهر انهيار القيم، وتؤسس بذلك لتوازن اجتماعي جديد دون أن تفقد طابعها الفني الذي يعتمد الخيال وتوظيف التاريخ البعيد للإنسانية، حيث يشتبك بالواقع بالأسطورة إلى حد يصعب التمييز بينهما. الخطر اليوم كي يحكي الحكايات متاعه وإحنا ديما نعرفهم كلهم، فيهم عبر، فيهم قصص، فيهم حكايات، فيهم البعد الاجتماعي متاعنا، فيهم هذوك القيم نتاع يعني العادات والتقاليد هذيك اللي خلوا انه كنا قوز نتاع العروي كي يضرب الناس كلها سوى في الراديو في التيسيف تسمع ولا في التلفزه كانت تتفرجوا كانت التصويره وقتها نواري بلون كنا نتفرجوا في عبد العزيز العروي. الفقيد عبد العزيز العروي صوت من ذاكره تونس حفظ الحكايات الشعبيه من اندثارها وجعل من الاذاعه جسرا بين التراث والوجدان فبقيت كلمات وحكايات حيه في قلوب الاجيال المتعاقبه. وهذه هي شخصيتنا لليوم هي ذكرى وفاة عبد العزيز العربي. باش نخليكم هكا مع شويه من حكايات عبد العزيز العربي نسمعوهم وهنا راجعين.
2: يحكيوا على تاجر تاجر بخير وخمير وما يعرفش ترفخ لهوين اقوافلو في جميع الثنايا وسكوفاتو في جميع البرور عنده ثلاث اولاد. الاولاني كيف كبر وبدا يتبرشن حطوا بحذاه في الحانوت يعلم فيه في التجاره ومره يحطوا في الحانوت الفلانيه ومره في الحانوت الفلانيه ومره يبعثوا مع قافله ومره يبعثوا مع شقف. كبر الثاني جاب حطوا مع اخوه يعلم فيهم باش بعد منامعينه ها همك يشدوا بقعته. كبر له شويه الثالث هذاك حطوا في الكتاب يقرا على نفسه أي يختم خرج وحطه في مدرسة ولا يتبع في العلم. هاك الرجل هذاك أكبر أمرض حس الساعة قربت قعد يخمم رزقه كيفاش مش يعمل فيه باش ما يتفياش بعده وما يقعدوش أولاده ترور. قال الاثنين الكبار ما هم يتعلموا في التجارة ما نعرف ينجحوا ولا ما ينجحوش. كان نجحوا يزيدوا يكبروا التجارة متاعهم ويزيدوا يشريوا حوانت وفنادق وشكوفات إلى آخره. وكان ما نجحوش على كل حال هاوكا يبيعوا رزق بوهم وياكلوا هاوكا ثم ما يبيعوا. اما الصغير هذاك مش لازم باش نخليله حتى شيء مش محتاج. العلم اللي في صدره هذاك هو الثروة اللي نخليها له. بالعلم يولي يكسب خير من اخوته اذا كان نجحوا. اما نخليله الدار على كل حال باش تصح له حويجة من رزق بوه. دار جدود هذيك لا فيها لكلام لسلا هو عمره ما يحتاج باش يبيعها. اما هما اذا كان قدر عليهم ربي ومدوا يديهم في البيع ما لهم اللي يوصلوا لها ويكملوها. اي عايت لأولاده الثلاثة الصغير قال له انت نخلي لك الدار والاخرين قال له ما انت خذ الحوانت الفلانين والحوانت الفلانين والفلادق الى اخره وانت خذ الشكوفات والبل والواحد. اي قسم عليهم رزق الكل وعين تخزر زاد عدى ويمات وصاحب الامان اخذ امانته. هما حلوا الحوانت بتعبوه وبداوا كيف العادة يوسقوا في السلع للبرور وسلعة ماشية وسلعة جاية. وهو رجع لقرايته في الأيام الأولى عند المغرب يسكروا حوانتهم ويروحوا كل ليلة هكا. مرة قعدوا عشاوا في قهوة مرة زادوا سهروا شوية كل واحد منهم عمل لحباب وأصحاب وبدات مجالس الأنس والترب وبنت الحال. هذا هاو سهر للصباح صباح راقد وحوانته مسكرة هذا غاب نهارين هذا كلف الصناعة متاعه بالخدمة وبدأوا كل واحد ينتش من جهة. بدأوا لك هك الزوز أخوة هذمك ماشيين بالتوالي حتى ولوا يبيعوا بيع هذه مش لازمة بيع هذه ما تصلح ليش. هذا مستانس يبعث قوافله للسودان باع البل وبطل. الآخر مستانس يتاجر مع اسكندرية وبر الشام والسند والهند باع شقف الأولى زاد الثانية ولوا يبيعوا في الحوانت وفي الفنادق ولاو في حبك ترباني حتى وقفت الزنقة للهارب اللي خلاه لهم الشاي بالكل ما تبقى منه شيء. خوهم يقرأ على نفسه اتطوع ولا مدرس تخل مناظرة ولا مدرس كبير. مات الشيخ القاضي حطوه قاضي في بقعته ولات داره مقصودة وسقيفته مقصودة وهو مولى البلاد. ولا أخته ذاقت بهم المذهوبة حرقهم الشر الحم اللي ينتن إلو ماليه. قالوا نمشيوا الخونة مشاور خوهم فرح بيهم وتأسف لقاهم في هاك الحالة هذيك وقت ظنيا. ثم عليه فوق الدار بعث الخدام طلعوا نظفوه وسيقوه ونصبوا أحسر وزرابي ومخادد وبعثهم كي تقول أنت الولد الرب يقصوا كساوي ملف اللي تناسب العائلة نتاعهم ولد بلاد وسكنوا في هاك العليه هذاك. كل يوم الخدام يطلعوا لهم فطورهم وعشاهم وينظفوا ويكسكنوا على ما لازم وغسيل صابونهم في الدار. اشهر شهرين ثلاثة عام عامين ثلاثة سنين على هاك المعدل الدار بلا كراء والماء بلا شراء عيشتهم في فلوس غيرهم. طول المدة قلقت منهم مرت خوه، بدأت تقلق بالشوية بالشوية، ومنها فدت. النهار كلمت رجلها قالت له الخدمة ياسة على الخدام، مرة قالت له الطلوع والهبوط ياسة طاحت كايبهم. كل مرة شنية الفتكة اللي بتعلو بيها، حتى النهار قالت اسمع سيدي أخوتك ما يزمونيش. عاودتها له مرة في مرة، ومنها تلحفت بسفسريها وخرجت غضبانة ضربوها. ثلاثة أربعة خمسة أيام ما فطنوش، ومنها فطنوا سمعوا اللي هي مشات ضربوها. علاش شبيها اش وقع بينها وبين رجلها؟ نجدوا واحد من الخدام قال لهم تيما انتو مسلا احنا اي نعم ما عادش تحبكم هوني. وقالت لسيدي قال لها انا ما انطرشت اخوتي ولاد باب وامي ولا تخرجت يا غضبانة. اش عملوا؟ امشاو هاك الزوز اخوة اقضاوا قضية مهمة كيما تقول انت علوش.
1: وهذه هي كما كنت تسمعوا معانا حكاية العربي اللي كبرنا وما زلنا مواصلين معاهم وما زلنا نعيشوا معاهم في أحلى لحظات، وفي كل مرة نسمعوهم كأنها الحلقة الأولى متاع أول مرة تتعدى في الإذاعة التونسية وإلا في التلفزة التونسية. عواطف هذه شخصيتنا لليوم، وهذه الشخصية اللي حكينا عليها.
0: خليني نقول كلمة على العربي بالحق، يسر محلية وقدش محلية ومحكيات وقدش محلية بالحق
1: فيهم عبارة.
0: تسمع العربي وفهم برشا ناس مازالت تطوى معناها حتى وكان تطورت معناها الدنيا، اليوم مازالوا يسمعوا
1: في رمضان لازم يحبوا العربي
0: في العربي.
1: وهذا اللي احنا لقيناه في إذاعة التوكسيجين، وانه طلب كبير في رمضان
0: أكيد
1: على حكاية العربي اللي ديما موجودة الحقيقة
0: ديما موجود في قبل كيكا شقان الفطر يكون حاضر العربي. سينو رانيا كما وعدنا سيدة المستمعين نحضروا لهم مدبارة صيفي خفيفة نظيفة تعمل 66 كيف. إذا كنكم حايرين اليوم في الدبارة، اليوم رانيا خممت فيكم وباش تعاونكم في دبارة مزيانة.
1: احنا ما مشينا بحرنا، مشينا رسنجلة ولا كي مشينا لغاديكا شاش نلقاو
0: الحوت،
1: نلقاو الحوت الفريشك. خذينا كل حويتات من غاديكا اخذينيهم فوحنيهم نعملوهم مشوي نشويوهم ناكلوهم بيان سور بعدو على الزيوت وعلى الحاجات هذوكم خاطر لكم يقلقوا يقلقوا برشا. ماذا بينا ناكلو حاجة خفيفة وفيها فايدة وتقعدك الفايدة نتاع الحوتة كي تتشوي خير من اللي تتقلي. نشوي كل حويتة هذيك ونقصوا معها سلطة بالفقوس والطماطم، وفما شكون يحط فيها تشاشة تفاح، فما شكون يزين نحط فيها زيدة اللي تحبوا تحطوه حطوا فيها السلطة هذيك. وما ننساوش الدلاعة بعد ما بردناها في الشط وفي البحر نقصوها وناكلوا برجات الدلاع، وان شاء الله يا ربي صحة وبشفاء ليكم.
0: الصحة وبشفاء ليكم الناس الكل. هذه كانت دبيرتنا صيفي خفيفة نظيفة تعمل 66 كيف، وصحة وبشفاء ليكم انتم الناس الكل. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا تابعتنا وتابعت برنامج صيف على الموجة. ميرسي بوكو يعطيك الصحة رانيا، ان شاء الله نتقابلوا غدوة. ميرسي محمد امين عزيزي في الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحية عواطف العوني، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: تضربها في القويل على ساقيك، تكمل الشمس تضرب فيك، مطلقة بهوية سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبت غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
2: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
3: استنى شوية، ما سمعت شيخ الأخبار؟
2: إن شاء الله خير.
3: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
2: يعني تبدل اسمك هو؟
3: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
2: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
3: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا أخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس وليت.

0: اش زادو غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزه فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة الطيران ونشوف برنامج عمرة.
1: استنى شوية، ما سمعتش آخر الأخبار؟
0: إن شاء الله خير.
1: لا خير، أما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
0: يعني تبدل اسمك هو؟
1: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح أكبر وخدمات أكثر.
0: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وأنا مرتاحة؟
1: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
1: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensi hal karhabteki weddouk. Ou maahom, tinsash kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
1: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: وتضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون بتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708
6: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
7: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781 99-985-283 72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورتلي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: تضربها في القويل على ساقيك، تكمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين. سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، صيف السنة عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: هني مشي لجونس كونوس بنزرت باش نحجز تذكرة طيران ونشوف برنامج عمره.
4: استنى شوية، ما سمعتش اخر الاخبار؟
3: ان شاء الله خير.
4: لا خير، اما تبدل اسمها من كونوس بنزرت ولات رسميا الزيتونة للسياحة.
3: يعني تبدل اسمها كهوا؟
4: بالضبط، نفس المقر، نفس الفريق، نفس الثقة ونفس الخدمة الراقية اللي تعرفها، لكن بهوية جديدة وطموح اكبر وخدمات اكثر.
3: هكا طمنتني، يعني نمشي لنفس العنوان وانا مرتاحة؟
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
4: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجز ثنائية، مازلنا نكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يحي شبيك متغشة هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
8: يزي عاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
8: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة كنوز بنزرت ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزرت؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
4: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
3: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
5: راديو أوكسجين FM،
6: صوتك بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبدو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سوى ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا.
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكايه تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM. أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين اف ام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين اف ام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين اف ام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين اف ام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.
3: Ladies and gentlemen, this